0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي. ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي. واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: На Гавайи.
1: نلتقي بالود وتجمعنا المحبة.
2: هذه هو العيد.
1: عيدكم مبارك من إذاعة البحرين، وعساكم من عوادة.
3: وعيدكم سعيد.

بالبهجة والأفراح عبر الأثير نطل عليكم، وبعيد الأضحى نهنيكم، وبرامجنا نهديكم. كل عام وانتم بخير، عساكم من عواده.

العيد فرح قلوب ينطر مشاعرنا، يجمعنا بالغالين يسعد خواطرنا. العيد عساكم من عواده.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: البحرين اف ام على هوا.
1: عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير من إذاعة البحرين. نهنيكم بالعيد.

بحرين اف ام على هواك. اثيرنا افراح، وكل عام وانتم بخير مع اذاعه البحرين.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 يونيو 2026.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: واللي له الحسنى على كل بذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
2: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

البحرين اف ام على هوا. عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير مع إذاعة البحرين.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: العيد فرح قلوب يمطر مشاعرنا، يجمعنا بالغالين يسعد خواطرنا،
2: العيد
1: عساكم من عواده.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابة، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عالهيبه.
0: من اشعار الشيخ محمد ابا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: في فرحة العيد ننسى الخصومات اللي بيننا ونفتح صفحة من أجمل صفحات الوصال. الله يجعلها صلة رحم بينكم ما تنقطع دنيا وآخرة. إذاعة البحرين أثيرنا أفراح.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: ضحك الطفل وفرحة أهل، هذه هو العيد. كل عام مع إذاعة البحرين، عيدكم سعيد
2: وعيدكم سعيد.

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا، لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم، قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: البحرين اف ام على هوا.
1: عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير من إذاعة البحرين. نهنيكم بالعيد.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصاله بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
2: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: Greg McCormack, Ilwada, Inkum, بقيادك خاطر ربي.
1: كل عام وانتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وعسى الله يكتب لكم الحج لبيته الحرام عام بعد عام. إذاعة البحرين أثيرنا أفراح.

بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حالي، حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين FM على هواك.
1: بالبهجة والأفراح عبر الأثير نطلع عليكم، وبعيد الأضحى نهنيكم، وبرامجنا نهديكم. كل عام وانتم بخير، عساكم من عواده.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: أثيرنا أفراح وعيدكم مبارك من إذاعة البحرين.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير مع إذاعة البحرين.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 يونيو 2026.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية

ما مسها الإهمال والتقصير. من أشعار محمد صالح النجفي، بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: في عيد الأضحى ترتفع أصواتنا بالتكبير والتهليل، مثل ما ترتفع أصوات الحجاج بالتلبية والتوحيد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. إذاعة البحرين.

بحرين اف ام على هوا. في فرحة العيد ننسى الخصومات اللي بيننا ونفتح صفحة من أجمل صفحات الوصال.

الله يجعلها صلة رحم بينكم ما تنقطع دنيا وآخرة. إذاعة البحرين، أثيرنا أفراح.

في فرحة العيد نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام ملكنا الغالي ولي عهدنا.

بلدنا الأمين وشعب البحرين الوفي، وندعي عسى الله يحفظ ديرتنا وديار المسلمين، اللهم آمين. إذاعة البحرين، أثيرنا أفراح.

0: حق كل اللي يسمعونا عبر إذاعة بحرين اف ام، يا هلا ومرحبا فيكم في برنامج أثيرنا أفراح. بنكون معاكم من الساعة 10 للساعة 11. معاي أنا معاكم عيسى الختال، ومعاي مريم فقيهي، مع المخرجة مروى العريفي. يا هلا فيكم.
1: يا هلا فيك عيسى، ويا هلا بكل مستمعينا في كل مكان عبر أثير إذاعة البحرين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في وسط كل هذه المشاعر الجميلة وكل المعاني والقيم المرتبطة بهذه المناسبة العظيمة اللي نستمتع فيها بالقرب من أهلنا ومن نحب، ونستمتع بكل تفاصيلها سواء كنا أو سواء كانوا طبعا أهلنا وأقربائنا وأحبابنا حجاج لبيت الله الحرام، أو كانوا من غير الحجاج. فبإذن الله هذه المناسبة عزيزة وغالية وممتعة بالنسبة لجميع المسلمين. طبعا عيسى اليوم بيكون حافل عندنا، ولكن قبل ما نبتدي

0: لابد أن احنا نهنئ.
1: أكيد نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ولا صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ولكل شعب البحرين الوفي والمخلص، ولكل مستمعين بحرين FM.
0: إذن مستمعينا نتوقف الآن مع فاصل غنائي، من بعده نواصل محطات وفقرات هذه الفترة المفتوحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

0: أثيرنا أفراح، وكل عام وانتم بخير مع إذاعة البحرين.
1: أثيرنا أفراح.

حييكم مستمعينا من جديد، وأكيد ما تكتمل الصورة الجميلة لعيد الأضحى المبارك إلا بالاطلاع على مشاعر حجاج بيت الله الحرام وعلى أخبارهم وتفاصيل أداء المناسك اللي يطلعنا عليها مبعوث إدارة الأخبار بوزارة الإعلام الزميل خالد العون من خلال هذه الرسالة المسجلة.

0: من مشعر منى، حيث تمتزج تكبيرات العيد بخشوع المناسك، وتمضي جموع الحجيج في رحلتها الإيمانية بين المشاعر المقدسة. نوافيكم مستمعين الأعزاء في هذه الرسالة الإذاعية من الديار المقدسة، بعد أن تم حجاج بيت الله الحرام الوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة ليواصلوا مناسكهم في مشعر منى وسط أجواء يسودها التنظيم والطمأنينة.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
0: ومع ساعات الصباح الأولى وصل حجاج مملكة البحرين إلى مشعر منى بعد قضاء مناسك الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، حيث توافدوا إلى مخيماتهم لاستكمال بقية مناسك الحج وسط متابعة ميدانية من مختلف لجان بعثة مملكة البحرين للحج. وعبر عدد من الحجاج عن مشاعرهم بعد الوقوف بعرفة، مؤكدين أن هذه اللحظات تحمل معاني إيمانية عظيمة وتجسد روح الطمأنينة والخشوع التي يعيشها الحاج في هذه الأيام المباركة.
2: السنة شفنا كل التسهيل والإجراءات كانت الحمد لله ميسرة، وبصراحة يعني الحملات والجهات الرقابية اللي تشرف على هذه الحملات يعطيهم ألف صحة وعافية، جهودهم واضحة ويشكرون عليها بصراحة.
3: ما حسين بأي نقص لا من ناحية تجهيزات ولا يعني، والله يحفظ المملكة يعني ما قصرت يعني تجهيزات ودعمها ودعمها للحملات البحرينية، والحمد لله الجميع اللي وياه يعني يشكر في اللي مقدمين الحملات البحرينية، وحكومة البحرين ما مقصرة ويانا كلها صراحة.
4: والحمد لله على اختيار ربنا يعني اني اكون احد الحجاج لهالسنة. الحمد لله يعني النسك كانت سهلة وتيسرت لأمورنا وايد بسرعة، اسهل حتى من عمرة رمضان ما شاء الله. كان طبعا شعورنا في يوم عرفة وقالتنا في يوم عرفة وندعي حق ربنا كان شعور جميل ومليء بالطمأنينة والهدوء والسكون.
5: الجهود ما شاء الله ملحوظة، جهود جبارة من ناحية تجهيز المخيمات لاستقبال الحجاج، والحمد لله يعني وصلنا والمخيمات يعني جاهزة من كل شيء، من الصوفات من الأمور كلها يعني، حتى من ناحية التنسيقات الله عز يعني دورات المياه المرفقات عامة يعني. فالحمد لله رب العالمين يعني كان يعني الجهود مثمرة وواضح الاهتمام بحجاج البحرين. كل عام وانتم بخير، تقبل طاعتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان شاء الله تكونوا السنة القادمة من ضمن الحجاج، والله يكتب لكم ان شاء الله.
0: وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة، قام فضيلة الشيخ عدنان القطان بزيارة إلى مخيمات حجاج مملكة البحرين في مشعر منى للإطمئنان على أوضاع الحجاج والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة لهم خلال وجودهم في المشاعر المقدسة. وشملت الزيارة لقاءات مع الحجاج وأصحاب الحملات إلى جانب متابعة الجوانب التنظيمية والخدمية في ظل تواصل الجهود لخدمة حجاج مملكة البحرين خلال موسم الحج. وفي جانب متصل، تواصل اللجنة الطبية ببعثة مملكة البحرين للحج تواجدها الميداني في مشعر منى من خلال متابعة الحالات الصحية وتقديم الرعاية والخدمات الطبية للحجاج عبر الفرق الطبية والعيادات المتخصصة.
6: تم افتتاح عيادة منى في مدة 3 أيام التشريق إن شاء الله لمباشرة حالات اللي تجينا في الحالات البسيطة ومباشرة علاجها، والحمد لله رب العالمين الحالات اللي استقبلناها حالات بسيطة لا تستدعي يعني الأشياء الجسيمة اللي ممكن تأثر على صحة الحاج، وتمت مباشرتها في نفس الوقت.
7: تم تجهيز عيادة منى بجميع الأجهزة الطبية وتم فحصها وكل الأمور على ما يرام ولله الحمد في خدمة الحجاج.
0: ومن مشعر منى، حيث يواصل الحجاج أداء مناسكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة، تتواصل جهود بعثة مملكة البحرين للحج

في صورة تعكس حجم التنظيم والمتابعة والرعاية المقدمة لحجاج مملكة البحرين. نترككم الآن على وعد بلقاء متجدد ننقل فيه مزيدا من مشاهد الحج وتفاصيل رحلة الإيمان من قلب المشاعر المقدسة. خالد العون من الديار المقدسة، إذاعة مملكة البحرين.

ترتفع أصواتنا بالتكبير والتهليل، مثل ما ترتفع أصوات الحجاج بالتلبية والتوحيد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. إذاعة البحرية.

0: أثيرنا أفراح.
1: حياكم الله مستمعينا من جديد. مريم، في موضوع ودنا نتكلم عنه اليوم، عن احنا اليوم في عيد، عيد الأضحى المبارك. العيد هي مناسبة اجتماعية بالدرجة الأولى، فحلو لما نشوف اللمة ما بين أفراد الأسرة كلهم من الكبير للصغير. يمكن احنا في جيلنا، يعني حتى يوم كنا صغار، انا ما بكبر روحنا وايد، بس كان عندنا حس المشاركة يعني، وحس الاستمتاع بالعيد وروحانيات العيد وأجواء العيد، يعني هاي اللي تعلمنا. يمكن الجيل الجديد مع التطور والتكنولوجيا وانغماسهم وايد بالأجهزة الإلكترونية والألعاب، شوي خلاهم يبتعدون عن يعني لمة العيد ولمة العيلة وهذه الأمور.
2: فعلا عيسى، وطبعا يعني احنا نلاحظ في بعض الاحيان انه مو فقط يمكن انغماسهم مثل ما قلت في الاجهزة هو اللي يبعدهم عن استشعار معاني العيد، احيانا حتى بعدهم عن المعاني والقيم والجماليات الموجودة في اعيادنا وفي مناسباتنا المرتبطة بديننا الاسلامي الحنيف. يمكن هذه ايضا يساهم في ابعاد الاطفال عن الاستمتاع بهذه المناسبة واستشعار تفاصيلها. علشان كذي من المهم أن احنا نتعمق في هذا الموضوع ونتكلم عنه بمزيد من التفصيل، ليس فقط لأولياء الأمور، لأطفالنا اللي قاعدين يسمعوننا، لأولياء أمورهم، وكذلك للأسر بشكل عام، علشان تعيد مسألة الاستشعار، استشعار الأعياد سواء بجانبها الاجتماعي أو بجانبها الديني. كذلك مع ضيفنا عبر الخط المباشر لإذاعة البحرين الأستاذ أحمد الساعي، أخصائي اجتماعي ومشرف تربوي. صباح لك بالخير أستاذ أحمد، وكل عام وانت بألف خير.
3: صباح النور والسرور، حياكم الله، كل عام وانت بخير.
1: كنت بخير وصحة وسلام.
2: منا ومنكم إن شاء الله أستاذ أحمد. وفي البداية بالحديث عن القيم والمعاني المرتبطة بعيد الأضحى المبارك على وجه التحديد، ومن المعروف أن أعياد المسلمين تحديدا هي ليست فقط مناسبات للترفيه أو مناسبات للتفاعل الاجتماعي، وإنما هي أيضا مناسبات لاستشعار معاني وقيم معينة. ما هي أبرز القيم والمعاني المرتبطة بعيد الأضحى المبارك على وجه التحديد، واللي من الجميل أن نزرعها في أطفالنا؟
3: نعم أختي مريم، حياكم الله وشكرا على هذه الاستضافة. طبعا مثل ما نعرف ومثل ما تفضلت، عياد المسلمين هي عزيزة علينا، وكما قال رسول صلى الله عليه وسلم يعني عيد الأضحى هو أحب العيدين.
2: نعم.
3: الله سبحانه وتعالى، لأن في كثير من المعاني والقيم اللي تنقرص في نفوسنا وفي نفوس أطفالنا. نأخذ على سبيل المثال بعض هذه القيم، مثل قيم التضحية والعطاء من خلال قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وابن إسماعيل والتضحية بالأضحية. هذه يعني معاني جدا جميلة تدل على يعني طاعة الله سبحانه وتعالى والخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى والاستسلام بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه المعاني جميلة ان احنا يعني نكرسها في نفوس

0: أطفالنا. أيضا قيم التنافس على الخير والعمل الصالح. يعني اللي يميز عيد الأضحى مثل ما نعرف هو يعني ليلة يوم العيد هو يوم عرفة.
1: صحيح.
0: يوم عظيم ومن أحب الأيام لله سبحانه وتعالى، وأجر عظيم في

0: والعمل الصالح. هذه كلها معاني عظيمة. أيضا في أيام العيد نتعلم يعني معاني التكافل الاجتماعي، التعاطف من خلال يعني توزيع الأضحية، من خلال مساعدة الفقراء المساكين، قيام صلاة الرحم والترابط الأسري بين أفراد الأسرة، وأيضا يعني قيمة الشكر والامتنان، يعني شكر الله سبحانه وتعالى على يعني نعمة الطاعة في يوم عرفة، وعلى نعمة العيد، وعلى نعمة اللباس والأجواء الآمنة والمبهجة. كل هذه القيم والمعاني تربي الطفل على المعاني الإيمانية والاجتماعية والتربوية.
1: أستاذ أحمد، أكيد للأسرة دور كبير في غرس مثل هذه القيم بالنسبة حق أطفالهم، صح؟
0: أكيد 100%.
1: أي إذن أبي تقولي عن من وجهة نظرك شنو هي الأخطاء الشائعة اللي ممكن تظهر بين الأسر أثناء المناسبات والأعياد واللي تأثر بالسلب على الأطفال؟
0: أي نعم، يعني مثل ما نقول إحنا يمكن أكثر الأخطاء الشائعة هي المقارنات، مقارنات والمظاهر المبالغ فيها، اللي يعني مثلا الأعمام، الخوال، خالات، الأهل، معارف، ها والله من وين شاري الملابس، كم وزع العيدية، والله ثيابي أحسن من ثيابك. أحيانا يعني يجون الناس الكبار يعني مثل ما نقول يمسحون مع الأطفال، ولكن يترك هذا الشيء أثر في نفوس الأطفال
2: فعلا.
0: أو يقرسون في نفوس أطفالهم معاني البذخ والإسراف، فحصلون حتى ليهون الانفلاق، أو مثلا في لقاء العيد، لقاء الأهل، كل واحد مثل ما نقول يفاشر على الثاني. فيمكن هذه من أكثر المظاهر. أيضا في مظاهر يعني بعض الأسر يعني تحس بالتوتر لما تجهز حق العيد، شراء ملابس العيد، المكسرات، التجهيزات، الاستهلاك المفرط مثلا في الشاشات. تعرفون مثل ما تعرفون الأطفال الصغار لما يتلاقون في جمعات الأهل، إذا ما في أنشطة أو برامج يعني مثل ما نقول تقدم حق الأطفال، يعني غالبا من حصل أطفال جابلين التلفونات والآيباد، فيصير حرمان لهم من التفاعل الاجتماعي بسببنا إحنا الكبار، لأننا قاعد ننشغل بالسوالف مع بعض ونهمل أطفالنا وما نسوي لهم يعني البرامج والأنشطة اللي هي تناسبهم. أيضا من الأخطاء الشائعة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني أن أيام العيد وأيام التشريق هذه هي أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. نشوف يعني كثير من الناس ينشغلون بالزوارات وبالترفيه، ولكن ينشغلون عن ذكر الله سبحانه وتعالى والطاعة والعبادة وشكر الله على هذه النعمة اللي هي نعمة العيد. هذه يعني مجموعة من الحوارات. يمكن في موقف كذي يعني طرى على بالي أخوي عيسى، أنت ذكرت في البداية إن إحنا يمكن يعني صغار ما نكبر روحنا،
1: صح؟
0: يعني الذكريات القديمة إن إحنا شلون أحيانا بسبب المظاهر الاجتماعية نعيش فيها، إحنا نضطر إن إحنا نواكب هذه المظاهر، مثل ما نقول يعني يدفعنا هذا الشيء للكذب أو للحيل. أنا أذكر في بداية أيام التسعينات لو تذكرون يعني طلعت موضة جواتي الكات. فأنت يعني الأطفال يتفاخرون أن يلبسون جوتي الكات، طلع أجسام تكون علامة الصفرة تحت. نحن مجموعة في الفريج من الأطفال يعني مثل ما نقول إمكانياتنا المادية متواضعة، ما نقدر نشتري هاي الجوات يعني في ذيك الأيام سعرها 20-30 دينار، حين نتكلم عن 30-35 سنة، فكانت مكلفة. فإحنا كنا نسوي عشان يعني نواكب هذه المظاهر، كنا نشتري جواتي تقليد ونروح محل الصبغ ناخذ صبغ أصفر ونصبغ الجواتي.
2: تعبون عليهم لكن تعبون عليهم لكن
0: يعني أنا أقول لك في الجانب الآخر فيه من الإبداع يعني، لكن كنا نصبغ القاعة الله يعزكم باللون الأصفر عشان نمشينا كأن إحنا يعني نواكب الناس
2: اللي الموضة.
0: يعني خلينا نقول عندهم من الفشخرة أو المظاهر. فهذه ليش إحنا لجأنا حق مثل هذه الأمور في ذاك الوقت؟ بسبب هذه المظاهر.
2: بالفعل.
0: يعني لما إحنا نربي أطفالنا على القناعة وشكر الله سبحانه وتعالى، ونعلمهم إنه يعني الجمال هو جمال الروح وجمال الداخل وليس جمال المظاهر. الملابس دائما هي اللي تسترنا، يعني إحنا اللي نزين هذه الملابس.
2: بالفعل.
0: فلما نقرأ في أطفالنا مثل هذه المعاني من الصغر، إن شاء الله يعني إحنا ما نقع في مثل هذه الأخطاء والمظاهر السلبية.
2: بالفعل أستاذ أحمد، ويمكن هذه رسالة أيضا حتى لأفراد الأسر ليس فقط لأولياء الأمور، لأن يمكن ولي الأمر يزرع في نفس طفلة الثقة، يزرع في نفس طفلة أن قيمة الثياب هي بقيمة من يرتدي.

0: تفاديها وليس بقيمتها المادية يمكن أو بمواكبتها لموضة معينة، لكن في التجمعات الكبرى والأعياد يمكن مثلا الأطفال يتعرضون لبعض التعليقات أو يتعرضون، خصوصا لو جاء هذا التعليق من شخص كبير فهم يعتبرونه قدوة بشكل أو بآخر، أو يؤثر فيهم هذا التعليق فيتأثرون. فهذه يمكن رسالة حتى للجميع مثل ما تفضلت، أن إحنا ككبار ينبغي أن إحنا ننتبه لتعليقاتنا على الآخرين، خصوصا على الأطفال، لأن هذه التعليقات تؤثر عليهم بشكل أكبر. الآن من المهم أن إحنا نعرف طبعا بالتوقف عن نقطة مهمة ذكرتها، اللي هي إحياء أيام العيد ببرامج خاصة للأطفال علشان الطفل ما ينعزل ويلجأ إلى الأجهزة الذكية. كيف يمكن أن احنا نحيي أيام العيد عند أطفالنا بطرق مبتكرة وجاذبة بالنسبة لهم أستاذ أحمد؟
1: يعني احنا نحاول قد ما نقدر ننشق وقتهم مثل ما نقول بالممتع والمفيد. يعني الطفل شنو يحتاج؟ يعني لن تصور أن الطفل هو يعني بيستانس فقط بحصوله على العيدية، هو يحتاج للتفاعل الاجتماعي، يحتاج الشخص اللي يسمعه يتفاعل معه. أحيانا لو نستذكر احنا يعني زواراتنا مع الأهل، نشوف الأطفال يعني مثلا يروحون حق الخال أكثر أو يروحون حق العم الفلاني أكثر. ليش؟ لأنه مثل ما نقول روحه شبابية، فرفوشي، يحب يسالف يتقشمر معاهم. فمن هاي المنطلق احنا خلنا نركز على اظهار معاني خلينا نقول التكافل والتراحم مع الاطفال. مثلا نسوي فندق للمفاجآت، نحط فيه مجموعه من الهدايا البسيطه ب 200 فلس 500 فلس دينار. ترى الطفل ما بيهم العشرة دينار ولا الخمسه ولا الدينار، اللي بتعطيه كثر يعني الذكرى الحلوه اللي بتتركها في نفسه، الكلمه الحلوه اللي انت بتقولها له. ممكن نسوي مثلا لعبه الكنز في بيت الجد مثلا، يعني نحط أوراق وفيها مثلا تحديات وفيها يعني ليفلات، إنه ينتقل من مرحلة لمرحلة، يكتشف بيت الجد، ذكريات بيت الجد. أيضا يعني من أشياء جميلة إن قبل عيد ولي الأمر الأم والأب وعلى الأبناء يزينون البيت، يسمون ركن خاص بالتكبيرات. أيضا لو كانت يعني الأسرة يعني مقتدرة وطلعت الأضاحي، حلو إن إحنا نشارك أطفالنا إذا كانوا كبار في السن إن هم يأدون معانا هذا النسك العظيم نسك الأضحية، أو إن إحنا نأخذ اللحم ونأخذه يعني مع أطفالنا ونختار على الفقراء والمحتاجين ونوزع هذا اللحم، نقعد نغرس فيهم بشكل مباشر معاني التضحية والعطاء. ممكن من الأشياء البسيطة أيام العيد هذه الحلوة إن نشارك أطفالنا إن يعني نسوي وجبة الفطور ويا بعض، أو مثلا نسوي سويت العيد حق الزوارة. هذه الأشياء كلها أشياء يعني حلوة وجميلة، يعني تقرص معاني التكافل والتراحم والترابط الاجتماعي بيننا وبين أطفالنا.
2: أستاذ أحمد صراحة ما قصرت على هذه الابتكارات أو الطرق اللي ممكن من خلالها نجذب الأطفال ونعلمهم ونغرس فيهم القيم هذه. بس الحين ودنا أستاذ لو تشاركنا بحوار بسيط عن العيد مع أطفالك.
1: قال الأطفال موجودين لا تأمرون عليه، سألوهم شنو الخوف في خاطركم خله يجاوبونكم.
0: من معنا
1: إبراهيم
0: والنعم
2: والنعم
0: والنعم والنعم. إبراهيم ومحمود كل عام وانتم بخير.
3: بخير تحسنا.
0: إنزين نبتدي مع إبراهيم. إبراهيم بالنسبة لك العيد شنو شعورك في العيد تحديدا؟
4: أكون مستانس وأكون يعني مستانس لأن أروح حق أهلي وأعيد عليهم وأعيد على الناس في المسجد، وأقدر أخذ العيدية وأطلع مع أهلي.
0: يا سلام. إنزين الحين ننتقل حق محمود. محمود شنو أحلى شيء بالنسبة لك في العيد؟
5: أما أنا أحب شيء في العيد هو زيارة الأهل صباحاً، وإن تتجمل وتطاها تلبس ثياب جديدة وتكشخ حق إن عشان أهلك يشوفونك بأحسن صورة.
0: يا سلام.
5: وفي عيد الأضحى بالذات الأضحية تكون لها أجر عظيم، فالأضحية شيء حلو في عيد الأضحى.
2: زين الحين أنا بسألكم

0: شنو أكثر الأشياء اللي تحبونها في العيد؟ يعني أنتوا الحين تتجمعون حتى في الأيام العادية صح مع أهاليكم؟ زين، الحين بنعرف أجواء العيد، شو اللي تحسونه لما تكون كذي بين أهلكم لما تلتقون باللي صاروا لكم؟
1: احنا يعني نصل الأرحام في العيد، يعني مثلا أول عيد يكون بس سوالف وشي،
0: اوكي.
1: ثاني العيد يكون في مسابقات وهدايا، وعماتنا ويا العيدية يعطونا هدية، يعني مثلا يا تركيب، يعني لعبة جماعية، مثلا لعبة حقنا احنا كأسرة.
2: يا سلام.
1: فأنا أستانس لأن يعطوني ذي الهدية، وأستانس نسوي المسابقات نحصل من المسابقات مبالغ مالية بسيطة.
0: حلو. سلام. زين، بيني وبينكم حصلتوا عيادي وايد أمس؟
1: ايه الحمد لله.
2: الحمد لله. هذا اهم شيء.
3: هذه
2: فاطمه يعني. اي لا، اللي كبرتوا بتعرفون قيمه العيديه لانه ما بتحصلون.
0: عقب انتم بتعطون.
2: طبعا يعني انا وايد لفتني يمكن النقطه اللي قالها محمود تحديدا، اللي هي ان لما يلعبون الالعاب او المسابقات العائليه يحصلون هدايا جماعيه، يعني الهدية حتى تكون نوعها لعبة جماعية، إن تركيب جماعي أو مسابقة جماعية. هذه يعني لفتة جميلة جدا في غاية الأهمية، ومن الجميل أن الأسر تفكر بهذه الطريقة، أن حتى الهدايا والحوافز ما تكون حوافز فردية بس، لا تكون بعد حوافز جماعية وهدايا جماعية علشان تعزز الترابط العائلي. ف يعني نحييك طبعا أستاذ محمود أو أستاذ أحمد، الحين خلاص رجعنا حق الأستاذ أحمد، ونعم التربية الله يحفظهم ويبارك فيهم إن شاء الله. وفي ختام هذه اللقاء الجميل، ودنا أنك ترسل رسالة أخيرة لكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة البحرين.
3: الله يعطيكم العافية وشكرا لكم على الاستضافة وحسن ظنكم. أنا الرسالة يعني اللي من جهتي أقول يعني حق أولياء الأمور، هلا هلا في هاي الأيام الحلوة، عليكم الأشياء اللي تقرب القلوب، اللي تقوي العلاقات بينكم بين أهلكم بين معارف، حاولوا تبتعدون عن يعني خلينا نقول بعض السوالف المزعجة أو الغير مرغوبة، أو الأمور اللي فيها خلينا نقول مثل خلاف أو اختلاف وجهات النظر. يعني تخلوا العيد فرصة أن تتقربون الله سبحانه وتعالى، تزيد علاقاتكم مع بعض، يعني مثل ما احنا تعودنا في أيام العشرة من الحجة على الطاعة والعبادة، وخاصة في يوم عرفة أيضا لا تتركون هذه العادة وهذه العبادة الطيبة، يعني على الأقل حافظوا على الأمور البسيطة، ركعتين الضحى، على الأقل قيام الليل اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما يتركها، يعني لا في الحل ولا في الترحال، يعني تعودون أطفالكم أن يصلون ركعة قبل النوم أو ثلاث ركعات قبل النوم، تحافظون على ورد يومي بسيط. هذه الأمور من مظاهر الشكر لله سبحانه وتعالى، أن الواحد يعني يستانس ويفرح وأيضا يقبل على الله سبحانه وتعالى. وأيضا النصيحة الختامية للأطفال إن شاء الله محمود يقول لكم أن شلون يعني نقدر إحنا نستقل العيدية بشكل صحيح،
2: نعم،
3: عشان يعني نستفيد منها الحين وفي المستقبل إن شاء الله.
2: تفضل محمود.
1: أنا يعني يوم العيدية قسمها إلى ثلاث أقسام. أول قسم أدخل المستقبل وأحاول يعني أجمع في الأعياد كلها عشان أوصل لشيء يعني مثلاً يعني غالي شوي، أو مثلاً شيء أنا أحبه من زمان بس ما عندي المبلغ اللي أقدر أخذه.
0: حلو.
1: ثاني شيء أصدق في العيدية عشان الله سبحانه وتعالى يبارك لي في العيدية ويكثر فلوسي ويعني يحفظني. ثالث قسم ان اشتري في شيء استانس فيه بذي العيد، وكل عيد اسوي نفس ثلاث اشياء عشان الله سبحانه وتعالى يبارك لي في اموالي
0: ان شاء الله. يا رب يا رب. استاذ احمد ونعم التربية،
3: الله يبارك فيك.
0: الله يحفظك، ما قصرت واثريت بهذه المعلومات القيمة، كل الشكر لك الأستاذ أحمد الساعي، أخصائي اجتماعي ومشرف تربوي، كل الشكر لك وكل عام وانت بألف خير.
3: وانت بخير الصحة والسلام، الله يحفظكم ويبارك فيكم ووفقكم لكل خير يا رب.
2: أجمعين يا رب. شكرا جزيلا.

0: أثيرنا أفراح. مستمرين معاكم مستمعينا في هذه الفترة المفتوحة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. عاده الله علينا وعليكم بالخير والصحة والسعادة، وبإذن الله تقضون بالقرب ممن تحبون في أمن وأمان وسعادة. الآن طبعا نقف عند أحد الفعاليات، وفعاليات العيد هي من أبرز وأهم ما يميز العيد، واحدة من المسرحيات البحرينية المميزة اللي طبعا تعرض في هذه الأيام في أيام عيد الأضحى المبارك. تطلعنا على تفاصيلها الزميلة الشيخة أبو كمال في هذا التقرير المسجل.
1: ضمن احتفالات مملكة البحرين بعيد الأضحى المبارك، يقدم جروب مافيا سكراب أحدث عروضهم مسرحية يا أني يا أنت من إنتاج شركة دريمز الإنتاج الفني على مسرح مركز عبد الرحمن كانو الثقافي، وذلك ابتداء من أول أيام عيد الأضحى المبارك. يأتي العمل في إطار كوميدي اجتماعي من تأليف وإخراج الفنان حسن لسكافي بمشاركة نخبة من نجوم المسرح البحريني، بينهم حسن محمد، جعفر الساري، خليل المطوع، البسام علي، هبة قطب، عبدالله بودانة، وحسين الجمري. كنا معاهم في كواليس العمل وكانت لنا هذه الوقفات.
2: كل عام وانتم بخير ومبارك العيد علينا وعليكم إن شاء الله يا رب، ونرجع إن شاء الله بشكل أفضل وأحسن، وإن شاء الله نعايد عليكم بعمل كوميدي اجتماعي بوجوه فنانة ونجوم البحرين، الفنانين حسن محمد وجعفر الساري والبسام علي وخليل المطوع وحسين الجمري وهبة قطب وعبد الله بودانة. طبعا هذه التوليفة يمكن الجمهور تعود عليها وحباها، فاحنا ارتئينا ان نرجع بعمل جديد بنفس الوجوه ولكن بقصه جديده بحله جديده وبكوميديا ان شاء الله خفيفه، وان شاء الله يكون عرض مميز وممتع لكم باذن الله يا رب. معكم حسن السكافي مخرج ومؤلف العمل.
3: في البداية صراحة يعني مشتاقين بشكل ما تتصورين، يعني مشتاقين بشكل جدا كبير ان احنا نلتقي مع جمهورنا اللي شوي انحرمنا من احنا نشوفهم في عيد الفطر، لكن الحمد لله رب العالمين بنتلاقى معهم بإذن الله في عيد الأضحى في هذه المسرحية اللي على قولتهم بتكون عودة لخاتون وحميد مرة ثانية، الثنائي اللي حبوا الناس وايد خلال الأجزاء اللي طافت خصوصا

0: صن الكاركترين مع بعض شوي متناقضين فحابينهم الناس. هالسنة بتشوفون شخصية بعد جديدة معنا في العمل اللي هو أبو خاتون اللي بيقدمها الفنان حسين جمري ومجموعة من الفنانين إن شاء الله. الحدوتة بتكون إن شاء الله من البيت، بس نقلة من بيت كبير لبيت صغير، شلون المشاكل اللي بتصير، بنرجع شوي فلاش باك شلون حميد خطب خاتون وهذه القصص اللي بنمر فيها وشهر العسل وأفكار وايد كثيرة يعني ما بيحرقها. متحمس لهذا العمل، متحمس لجمهورنا اللي من البداية تبارك الله يعني الحمد لله قبل حتى ما نبتدي العروض في عروض كثيرة صارت سولد اوت، وهذه مدعاة فخر بالنسبة لنا ان في ثقة من جمهور كبيرة لنا، وان شاء الله احنا نكون قد هالثقة وناطرينكم في العيد في يا أني يا أنت. شكرا لكم، كان معاكم اخوكم الفنان حسن محمد.
1: خليل المطوع، حياكم مسرحيتنا يا أني يا أنت، عيد الأضحى المبارك، حياكم وتشرفونا وإن شاء الله بتستمتعون في العمل ونستمتع معاكم، كل عام وانتم بخير.
2: يعطيكم العافية وكل عام وانتم بخير، حياكم مسرحيتنا يا أني يا أنت في عيد الأضحى المبارك وكل عام وانتم بخير، معاكم أخوكم جعفر الساري.
3: كل عام وانتم بخير، معاكم هبة قطب من مسرحيتي أنا يا أنت، ننتظركم في العيد إن شاء الله وكل عام وانتم بخير، تنورونا.
4: يعطيكم العافية وكل عام وانتم بخير، من أخوكم الفنان بدانة، حياكم الله مسرحيتنا يا أنا يا أنت، وإن شاء الله بنقدم طابع كوميدي مختلف ورسائل جميلة إن شاء الله تستمتعون فيها ويانا، ويعطيكم ألف عافية.
5: معاكم الفنان حسين الجمري، وكل عام وانتون بخير، والله يجعل هذه الأيام أيام خير وبركة ورحمة على الجميع إن شاء الله يا رب. وطبعا احنا مسرحيتنا مسرحية يا أني يا أنت، تنعرض إن شاء الله ونتمنى حضور الجمهور ويستمتعون يانا وعيدون يانا، وهذا أحلى عيد لما يكونون موجودين معانا في المسرحية. وكل عام وانتون بخير.
6: مسرحية يا أني يا أنت ابتداء من أول أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح مركز عبد الرحمن كانو الثقافي. كل عام وانتو بخير، وكنت معاكم شيخ أبو كمال.
7: كل الشكر للزميلة شيخ أبو كمال على هذا التقرير المميز. مسرحية يا أني يا أنت، من خلال هذا التقرير مستمعينا سمعنا لقاء مع مجموعة الفنانين اللي نحييهم طبعا، نتمنى لهم كل التوفيق. ومن بين هذه اللقاءات كان لقاء مع النجم والإعلامي حسن محمد. بس احنا الحين علشان نعرف معلومات أكثر عن المسرحية معانا شخصيا حسن محمد.
8: الاتصال جاهز مع الفنان حسن محمد.
7: يلا جمهورك انتظرك يا حسن.
8: أعتقد حسن معانا. حسن
9: صباح الخير.
8: صباح النور والسرور.
9: مبارك وعساكم من عباد إن شاء الله أخوي عيسى وأختي مريم، وتقبل الله أعمالكم في الأيام المباركة اللي طافت، وتحية لكل مستمعين إذاعة البحرين، أكيد نوجه لهم تحية، وسعيد أن أنا اليوم معاكم في العيد أكيد
7: إن شاء الله. حسن أنت من الناس، أنا قلت لك يوم التقينا كنت تتذكر مريم، حسن من الناس اللي يعني أنا في أول لقاء لي وياه على شيء لازم أقوله، إنسان يفتح النفس من أول لقاء
8: فعلا، أي
7: يعني ما شاء الله. وحشنا حسن وايد، وإن شاء الله يا رب نشوفك في المسرح. نبي الله يسلمك في البداية.
9: يعني إيه الكلام الحلو ده من الفجر؟
8: تستاهل تستاهل والله تستاهل كل الخير يا حسن.
9: الله يسلمك وتسالين الطيب أختي مريم، الله مشكورين. هالكلام بروحه يعني بحد ذاته يمكن الإنسان في بعض الناس يعني تستسهل هذه الكلمات، بس هي بالفعل والله العظيم يعني تسمعها ويمكن تسمعها من الناس أو ذي، وكل مرة تسمعها يعطيك طاقة أجمل، يعطيك إحساس أن أنت تأدي أو تكون بشكل أقرب حتى حق الناس. فالحمد لله على هذه النعمة اللي رب العالمين وهبنا إياها، أن احنا نكون جريبين حق قلوب الناس، وهذه يمكن الناس يبونها لو يشترونها وما يقدرون حتى يعني ما تنشرها.
8: بالفعل
7: تستاهل تستاهل كل خير يا حسن.
9: الله يخليك
7: حسن. احنا حين بنسولف عن خاتون.
9: اي
7: اوكي، بس في البداية نبيك تعطينا نبذة سريعة عن المسرحية
9: إن شاء الله. يعني يا أني يا أنت هالمرة هاي سلسلة طبعاً مواصلين بهذا الكاركتر، ونفس ما قلت لكم يعني الكاركتر بالحمد لله لأنه وايد قريب للناس دائما الناس حتى في الكومنتس يطلبون من عندنا ان احنا نستمر بهذه الكاركتر، وصار تصويت حتى في المسرحيه

0: الأخيرة، تبون نواصل على هذا الكاركتر ولا تبون إن إحنا نقدم مسرحية جديدة؟ وكان حتى ردة فعل الناس في نفس الوقت لا يعني نبي نرجع الكاركتر.
1: نعم.
0: وخصوصا إن الكاركتر يعني محبوب ومختلف وعنده أجواء. صح. المميز السنة إن يعني رجع حميد اللي هو يعني زوج خاتون للقصة مرة ثانية بعد انقطاع يعني عن وجود دوره، لأن إحنا أول شيء كانت الفكرة في يعني بط تو إن حميد خلاص كان متوفي، بس بعدين يرجع إنه هو في الأساس ما كان ميت، هو كان تايه، ولأنه ضايع وصار عليه 4 سنوات فطلع في حكم الميت عند الناس. فهالمرة بيرجع من خلال الكاركتر بي إنه بنسترجع الذكريات، شلون خاتون يعني تحكي للأولاد إنه شلون تزوجها وشلون كان قصتهم في شهر العسل وشلون كان عرسها، فيبتدون من هذه المنطلق. حدوتة نفس الشيء، حدوتة البيت اللي ما رح نطلع منها واللي أساسا الناس يحبونها. هالمرة ما في المشاكل بين الضرتين، مشاكل انتقال من بيت كبير إلى بيت صغير. تحديدا على ظروف الحياة شوي تغيرت، أيام الزواج، هموم المرأة البحرينية على قولتهم، بس كلها بشكل كوميدي يعني، أو احتياجاتها من الرجل.
2: صح.
0: بس كلها بشكل كوميدي يعني اللي الناس تحبه يعني، ما إحنا مو جايين نصيح الناس.
1: أيام عيد بعد
0: البحرينية مسكينة حتى أنا يعني مريم بتبي النساء مستنسين في هالعمل كالعادة يعني، هو خاتونة صغيرة المرأة.
1: نعم.
0: حتى عن متطلبات ترى المرأة البحرينية تبي أشياء بسيطة، عاد أخذي بالكوميدي شنو الأشياء البسيطة.
1: نعم.
0: هذه الحدوتة بشكل سريع. طبعا معانا هالمرة إضافة أيضا جميلة، الفنان حسين الجمري طالع بدور شخصية أبو خاتون، بس النجوم اللي تعودتوا عليهم مثل جعفر الساري، البسام علي، بودانة، هبة قطب موجودين، وخليل المطوع طبعا بحميد بردته السنة بالكاركتر.
1: جميل. وأتوقع مثل ما ذكرت لأن الجمهور جمهوركم متحمس لشخصية خاتون، فأكيد التفاعل كان جميل جدا أول ما أعلنتوا عن المسرحية. كلمنا أكثر عن هذه التفاعل وردود الأفعال.
0: يعني مريم أنت شنو سعادة الفنان نفسه أن أنت قبل ما تبتدي العروض، يعني إحنا قبل أن نبتدي العرض أمس احنا 14 عرض سولد اوت،
1: ما شاء الله.
0: يعني هذه الثقة الجميلة المخيفة اللي تخليك تبي تعطي اقوى ما عندك ازيد. فاليوم احنا نعرض في مسرح الناس للحين ما شافت العرض بس عندها ثقة في هذا الجروب، هذه الثقة هي اللي انت تخوفك وتعطيك مسؤولية اكبر من انت لازم تقدم شيء حلو حق الناس. جمهورنا قاعدين من الخليج، يعني امس احنا كان عندنا في ناس قاطعين تذكرة والله من الإمارات.
2: صاد.
0: يقول إحنا جايين عشان نحضر المسرحية، وغير جمهور الكويتي وجمهور السعودي طبعا اللي دائما وأبدا يعني ما شاء الله معانا، وما بتكلم عن جمهور البحرين اللي في ظهرنا يعني من البدايات
2: أكيد.
0: وهم موجود وسنيد لنا، واليوم قاعد نفتح عروض جديدة بعد ال 14 عرض ما شاء الله اللي صار سولد أوت قاعد نفتح. وأمس كانت التجربة الأولى يعني مع الجمهور، و يعني حتى الجمهور شلون كان، بس بقول لكم موقف بسيط. احنا انا اول ما بديت المايك مالي كان عنده مشكله، او تعرفين اول ظهور على المسرح واول لقطه وانت مايكك فيه نفس المشكله، الجمهور صفق ومواصلين معاي، فطلعت على طول ورجعت وصفقه مره ثانيه، فمعناته الجمهور حتى لو نقول أزمة بسيطه تمر عليك يقولون ترى احنا معاك نطبطب عليك.
1: يا سلام. يا سلام.
0: احنا ما بنتذمر. صح. فهذا الشعور يخليك أنت تحس أن ذي الجمهور مش أساساً جمهور فقط دفع تذكرة يا يشوفك، لا ذلين جزء منك، ذلين أهلك حاضرين لك اللي بيكون معاك في كل المواقف، فهذا الشيء يعني لنا كثير.
1: وهذه أكيد يعني مو وليد يوم وليلة، وليد ثقة. صحيح. صراحة يعني وأنتم تستحقون هذه الثقة كفريق عمل كفنانين، هناك في ارتباط حقيقي بينكم وبين الجمهور. الجمهور يعني مو فقط يعجب بموهبة الفنان، وإنما يعجب حتى بأخلاقيات الفنان، بارتباطه بجمهوره، بالعطاء اللي يعطيه لجمهوره، اللي تكلم عنه أخوي عيسى اللي هو الأخلاقيات الجميلة من الفنان لما يتعامل مع الجمهور، ولما يعني يلتقي بالجمهور يكون منهم وفيهم فهمة، بالتالي يبادلون هذا الإحساس، يحسون أن أهم كذلك منه وفيه.
0: صحيح مريم، يعني أنا دائما أقول ترى الفنان مش فقط موهبة، الفنان مو بس حضور، الفنان أخلاق، الفنان تواضع، ودائما

0: دائما لما اتكلم مع الناس اذكر لهم الفنان رحمه الله عليه علي الغرير.
1: الله يرحمه.
0: على هذه النجوميه الجميله، علي شلون كان قريب حق الناس، حق الصغير والكبير، العنوه اللي كان يتعاملها حق الناس رغم كل تعبه، شلون كان فاتح يده لكل الناس. فدائما اقول خلينا نتعلم من هذه الكاركتر.
1: اي والله.
0: خلينا نتعلم من هذه الشخصيه. اليوم انت الفنان يبي منك فن جميل اكيد، بس لما انت تتواجه معاه وتكون معاه في موقف ويحضر لك ويبي منك صورة ويبي منك لحظة، هذه اللحظة راح تكون موجودة في ذاكرته. اليوم مريم أنا في ناس اطرش لي مسجات أنا يعني ما يعرفوني شخصيا، لكن من خلال الشاشة طرشوا لك أدعية جميلة. ناس في الحج اليوم اطرش لي صور، وانت تعرفين سوشيال ميديا حسن احنا دعينا لك
1: ما شاء الله يا يعني بختك.
0: مش شوف يعني هذا الشيء اللي احنا نبيه في هالدنيا. تذكروني بشخصيتي بقربي لكم، حتى الأعمال هي بتكون موجودة ورايحة، بس الشخصيات الحقيقية إنسانيتك أو مواقفك مع الناس هي اللي ما تنسى.
2: وانت تستاهل يا حسن كل هالمحبة انت وكل زملائك. والحلو في المسرحية مريم ان حتى الفنيين هم كلهم من سواعد بحرينية، يعني المسرحيه بيور بحرينيه 100% والحمد لله. اي واليوم ما شاء الله حسن مثل ما تفضلت ان صداها حتى وصل حق اخواننا الخليجيين، يعني فكره ان اليوم الخليجيين يتعنون البحرين علشان المسرحيه، فبرافو عليكم صراحه.
0: الحمد لله.
2: اي انا هذا الموضوع حسن ياخذني حق سؤال عن الحركه المسرحيه والفنيه في البحرين، ان شاء الله ان تكون هي دائما في انتعاشه دائمه. أبي تكلمني عن أهمية المسرح البحريني وش كثر ينعكس بالنسبة للسياحة عندنا.
0: لا المسرح شيء جدا كبير، يعني المسرح هذا الفنون، المسرح جزء من ثقافتنا احنا حتى كبحرينيين.
2: صح.
0: اليوم المسرح البحريني قاعد يترك بصماته مش فقط في البحرين، أو ما تحكي فقط عن المسرح مثلا الكوميدي الهادف، تحكي عن مسارحنا اللي نفتخر فيهم، مسرح الصواري، مسرح حوال، مسرح الجامش، اللي يقدمون أعمال في محافل جدا كبيرة وشاركوا في مهرجانات عالمية وعربية وخليجية وقاعد تترك بصمة أهميتها جدا كبيرة. يعني من ناحية الثقافة قلت لك جدا جميل ويكون يعني تارك بصمته. أيضا من الأعمال اللي تكون الاجتماعية الهادفة، حلو أن أنت اليوم تتكلم عن نفس ما ذكرت في البداية عن حياتنا. أنا في شيء يعني خلي أكون شوي صريح معاكم فيه.
2: تفضل.
0: بعض الناس يلوموننا أعمالكم وايد بحرينية بحتة، يمكن عشان كذي ما تنطلبون وايد في الخليج، مع أن احنا نطلب على فكرة في الخليج، بس خصوصية لهجتنا، خصوصية خلينا نقول يعني مثل ما أقول احنا المفردات اللي عندنا هي اللي جربت الناس لنا
1: فعلاً.
0: البحرينيين، وفي نفس الوقت جابتنا الجمهور اللي يعشق اصلا المفردة البحرينية.
2: صح.
1: فعلا.
0: فاحنا هذا اللي احنا حريصين عليه، ان احنا فننا يطلع من ديرتنا، مو شرط حتى احنا نكون عندكم، يعني هذا الشيء اللي اقول لك كبير عندنا. فالمسرح لا لا لا مكانة كبيرة يعني في قلوب الناس، وفي نفس الوقت يعني لحيز نفس ما قلت من ثقافتنا وتاريخنا. وفي عندك يعني عد من الشخصيات اللي احنا نفتخر فيها وتركت بصمات، مثل الاستاذ عبد الله يوسف، مثل رحمه الله عليه الاستاذ عبد الله السعداوي، وكتاب ايضا مميزين، امين صالح كتب للمسرح، وايضا الاستاذ جمال الصقر، ويعني ما ابي انسى احد، ولكن يعني فعلا اسامي تارك بصمات واحنا نفتخر فيها
1: فعلا. وانا لفتني او لفتتني النقطة اللي ذكرتها اخوي حسن، اللي هي نقطة ان الثقافة اللي يصدرها المسرح تبقى في وجدان الناس. يعني من المهم صحيح. جدا ان احنا نقدم المسرح بنكهة بحرينية خالصة، لان لو نشوف الاعمال المسرحية المشهورة حتى على مستوى الخليج والوطن العربي، الكثير من اللزمات والكثير من الامثال الشعبية كان مصدرها هذه المسرحية. يعني هي اليوم صارت جزء من الوجدان ومن الثقافة واللهجة المحكية، مو بس في دولها وإنما حتى في الوطن العربي كامل، وكان مصدرها مسرحية. فهذه صحيح. يدلل على أهمية المسرح، ويدلل على أهمية أن المسرح تكون نكهته محلية خالصة علشان تنقل هذه النكهة المحلية إلى طبعا الوطن العربي وإلى خليجنا وإلى كل مكان. احنا صحيح. سعيدين جدا بوجودك معنا اليوم، ونتمنى

0: لك
1: والله
0: كل
1: الله أكبر.
0: التوفيق والنجاح أخونا العزيز والفنان القدير حسن محمد. شكرا جزيلا لك، ومقدرين قومتك الصبح علشان تطلع معنا، لأن احنا نعرف الظروف القاسية اللي تشتغلون فيها، اللي يعني
1: ايه
0: تخلي قعدة الصبح وايد صعبة عليكم. فشكرا
1: والله،
0: شكرا من القلب.
1: تستاهلون العنوة صراحة.
2: حبيبي
1: حطيت
2: تستاهل
1: منبه،
2: الطيب
1: ما يصير يعني. انتي اخت عزيزة مريم، واكيد اخونا عيسى،
2: يا حبيبي.
1: واذاعتنا تستاهل العنوة، وجمهورنا ايضا يستاهل ان احنا نتكلم عنه. ونفس ما قلتي، لو كانت الظروف هذه قاسية، هي تكون مثل العسل على قلبنا مع جمهورنا. اليوم عندنا عرضين ان شاء الله، مستمرين بالعروض باذن الله. شكرا على لفتتكم، شكرا يعني اذاعه البحرين دائما تشاركنا نجاحاتنا، وهذا الشيء يسعدني، وهذا بيت الثاني. وعيدكم مبارك مره ثانيه، وان شاء الله نلتقيكم على خير.
2: ان شاء الله على خير. كل الشكر لك الفنان الكبير حسن محمد، نلتقي فيك على خير ان شاء الله.

0: ضحكة الطفل وفرحة أهل. هذه هو العيد، كل عام مع إذاعة البحرين. عيدكم سعيد
1: وعيدكم سعيد.
2: أثيرنا أفراح،
3: إذن مستمعينا وصلنا معاكم إلى ختام هذه الفترة المفتوحة من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، الفترة الاحتفالية اللي شاركناكم من خلالها تفاصيل جميلة من عيد الأضحى المبارك. نتمنى لكم أكيد لحظات سعيدة في هذا العيد بقرب من تحبون.
4: اليوم الحلقة كانت ثرية، كان عندنا الأستاذ أحمد الساعي اللي كلمنا عن شلون إن إحنا ممكن نزرع حب أو

0: نغرس في الأطفال حب عيد الأضحى المبارك أو حتى للمناسبات هذه. وكان معانا الفنان حسن محمد اللي كلمنا عن مسرحيتي يا أنا يا أنت، وإن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. حلقة حلوة متنوعة ثرية مريم، استمتعنا في الحلقة
1: بالفعل. وأكيد في نهاية هذه الحلقة الجميلة ما يفوتنا نحن ننقل لكم تمنياتنا وتهانينا وأمنياتنا لكم بقضاء لحظات سعيدة من فريق العمل. من الإعداد والتقديم يحييكم زميلي عيسى الختال، وهذه تحياتي مريم فقيهي، ومن الإخراج هذه أجمل التحيات من مروة العريفي.

0: بحرين اف ام على هوا.
1: في العيد الكبير كل عام وانتم بخير.
2: عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير.
3: عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير.
4: من عوده لكم، من عوده انكم مبارك، عساكم من عوده.
0: عيدكم مبارك وعساكم من عواده.
5: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
6: أفضل عمود رأي،
5: أفضل تحقيق صحفي،
6: أفضل حوار صحفي،
5: أفضل صورة صحفية،
6: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
5: أفضل محتوى صحفي مرئي،
6: أفضل إنفوغرافيك،
5: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
6: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
5: جائزة شخصية العام الصحفية.
6: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
5: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
6: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
5: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
6: www.mia.gov.bh.
5: شاركنا إبداعك
6: قبل 25 يونيو 2026.
7: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
8: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا واخوتي نرقى شم المكان.

0: الأرض إلى أعلى معاليها المجد والحمد والطولات مسلكنا ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: بحرين FM على هواك.
1: عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير مع إذاعة البحرين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: أثيرنا فرح وعيدكم مبارك من إذاعة البحرين.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: أثيرنا أفراح وعساكم من عواده.
2: كل عام وانتم بخير.

ترفع أصواتنا بالتكبير والتهليل مثل ما ترتفع أصوات الحجاج بالتلبية والتوحيد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. إذاعة البحرية.

البحرين اف ام على هوا. في فرحة العيد ننسى الخصومات اللي بيننا ونفتح صفحة من أجمل صفحات الوصال. الله يجعلها صلة رحم بينكم ما تنقطع دنيا وآخرة. إذاعة البحرين أثيرنا أفراح.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي

0: 25,026.
1: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
0: www.mia.gov.bh.
1: شاركنا إبداعك
0: قبل 25 يونيو 2026.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
2: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: عيدكم مبارك وتقبل الله طاعتكم وجمعكم بأحبابكم حجاج بيته الحرام على أرض الوطن. سالمين غانمين، إذاعة البحرين، أثيرنا أفراح.

0: بحرين اف ام على هوا.
1: عيدكم مبارك.
2: اقعد مكانك
1: من عواده.
2: عيدكم مبارك. بطل يدك هاك هدية.
3: كل عام وانتو بخير، وتقبل الله منه ومنكم صالح الأعمال، وعسى الله يكتب لكم الحج لبيته الحرام عام بعد عام. إذاعة البحرين أثيرنا أفراح.

العيد فرح قلوب يمطر مشاعرنا يجمعنا بالغالين يسعد خواطرنا العيد عساكم من عواده.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: ضحك الطفل وفرحة أهل، هذه هو العيد. كل عام مع إذاعة البحرين، عيدكم سعيد
2: وعيدكم سعيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام على هوا.
1: عيدكم مبارك وعساكم من عواده.

أثيرنا أفراح، وكل عام وانتم بخير مع إذاعة البحرين.

جاء المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله، منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمرو ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير مع إذاعة البحرين.

عيدكم مبارك، وتقبل الله طاعتكم وجمعكم بأحبابكم حجاج بيته الحرام على أرض الوطن. سالمين غانمين، إذاعة البحرين، أثيرنا أفراح.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا أثيرنا. فرح عايد على كل من يسمعنا من إذاعات أثير البحرين. يا هلا ومرحبا فيكم. أكيد إحنا معاكم من الأربع للخمس، ومساء الخير شوق، عيدك مبارك.
1: عساك من العايدين السعيدين، وحياكم الله مستمعينا عبر أثير بحرين FM 93.3، ودائما نسعد لما نكون وياكم في كل المناسبات والأعياد. عيد الأضحى المبارك، وهو عيد كل المسلمين وعيد الحجاج، وأكيدا هنيئا لمن قام بهذه الفريضة في هذه الأيام المباركة. حج مبرور وسعي مشكور، وهنيئا لمن صام وقام وتعبد في هذه الأيام الفضيلة، العشر الأيام من ذو الحجة.
0: نسأل الله أن يتقبل طاعة

0: جميع شوق، وأكيد إحنا سعداء دائما أن نشارك مستمعي إذاعة البحرين هذا الوقت من الأفراح السعيدة. كده إحنا معاهم على مدار الساعة في تغطيات جميلة بإذن الله، وكذلك نستقبل اتصالاتهم وتهانيهم
1: بكل تأكيد على 1-7-4-5-5-6-6-6-6.
0: كنت مو متأكدة من الرقم.
1: إيه من زمان ما قلت 1-7-4-5-5-6-6-6 صح؟ صح مريم صح؟
0: مريم أكدينا الموضوع على ما نراجع إحنا الرقم الصحيح. أكيد مستمعينا ننقل لكم تحايانا، راح نكون معكم خلال هذه الساعة. نحييكم الإعداد والتقديم الزميلة شوق الدوسري، وهذه تحياتي نيلة الرويعي من الإخراج المبدع دائما مريم توليفت.

0: أكيد إحنا معكم مستمعينا، وفي بداية الانطلاقة من أثيرنا فرح شوق، خلينا قبل لا ندخل في بعض اللقاءات والتقارير الخاصة نستعرض مع مستمعينا كل الفعاليات اللي منظمتها بإذن الله هيئة البحرين للسياحة والمعارض في مجموعة كبيرة من الفعاليات تخدم الكبار والصغار.
1: يعني أنا أظن أن كل الفعاليات اللي موجودة حاليا في هذه الفترة في مملكتنا الغالية مملكة البحرين هي وجهة سياحية للعوائل، المواطنين، المقيمين وحتى زوار مملكتنا الغالية مملكة البحرين، بدءا بالحفلات الغنائية اللي راح تصير بإذن الله مع نهاية هذا الشهر في مايو 30 مايو حفل الفنان وائل كفوري في مسرح بيون الدانة. يعني أنا أظن محبين هذا الفنان بيستمتعون في نهاية هذا الشهر بإذن الله.
0: نعم، والفعاليات تستمر 5 يونيو حفل الفنانة نانسي عجرم في مسرح بيون الدانة، ومن بعد ذلك 12 يونيو حفل أنغام في مسرح بيون الدانة. قبل شوي شو تقولي أساسا التذاكر كلها سولد، فنتمنى لكل من حالف الحظ بالحصول على تذاكر الاستمتاع في هذه الحفلة.
1: طبعا الناس اللي ما بيحضرون الحفلات وودهم انهم يشوفون المسرحيات اللي موجودة، امس تكلمنا عن مسرحية يا أني يا أنت، وفي هناك مسرحية اخرى للفنان عبد الرحمن العقل اللي راح تكون بإذن الله من أمس 27 مايو إلى تاريخ 29 مايو مسرحية إحنا الحرامية في النادي الأهلي البحريني.
0: جميل، وكذلك مراسي يفتح أبوابه في العيد بفعاليات ترفيهية عديدة من 26 مايو وحتى 6 يونيو، يستقبل الزوار بفعاليات خاصة كذلك للكبار والصغار.
1: فعالية جيم اون في مجمع الأفنيوز واللي ابتدت من تاريخ 8 وراح تستمر وياكم إلى تاريخ 30 مايو.
0: بالنسبة للمسرحيات هناك الكثير من العروض، وبعد شوية بنغطي مع الزميلة شيخة بوكمال تقرير مسرحية إحنا الحرامية. أما لمحبي أجواء البحر، سيتي بيتش ينظم احتفاليات عيد الأضحى بفعاليات مائية متنوعة،
1: وأكيد هناك برنامج لمة العيد في سيتي سنتر البحرين وجهة لكل أفراد العائلة، تقدرون أن تروحون وتستمتعون في كل ما تحمله المرافق اللي موجودة، الألعاب، السينما، المطاعم، كلها موجودة في سيتي سنتر من تاريخ 27 ل 29 مايو.
0: الجميل شو قلنا، يعني غالبية هذه الأماكن مغلقة، خصوصا أن احنا يعني أمس ارتفعت درجة الحرارة بشكل ملحوظ، لذلك يعني هذه النوع من الفعاليات تخدم الكثيرين في أنها موجودة داخل أماكن مغلقة، يقدرون يستمتعون في المكان وفي الأجواء الباردة.
1: بكل تأكيد، يعني أنا أظن في برامج متنوعة في البحرين، وهي وجهة لكل من يعني يبي أنه هو يستمتع في أجواء العيد. صحيح. والعيد دائما طلعته غير، زحمة الشوارع غير. يمكن أنا أمس كنت في بيت رفيشتي في بسيتين، والله أنه يمكن في الليل تميت في الزحمة حول النص ساعة و45 دقيقة، قبل فترة ولهنا على هذه الزحمة، تحسين أن احنا كنا فاقدينها. نعم. الحين الشعور تحسينه مختلف نيلة، يعني الزحمة الحلوة، تحسين الحياة جميلة بعودة. نعم. الحياة الطبيعية الحمد لله. ويعني نوجه الشكر والتقدير إلى رجال الدفاع ورجال الأمن على كل الجهود المبذولة، هم للأمانة يعني طول الفترة اللي طافت ما قصروا، وغيابهم عن أفراد عائلتهم، غيابهم عن هذه الاحتفالات علشان مملكة البحرين، فنوجه لهم كل الشكر والتقدير على كل الجهود المبذولة.
0: نعم، لا شك إنهم الدرع الحصين الذي نحتمي فيه، وإحنا يعني اليوم نستشعر النعم بشكل أكبر. عودة الحياة الطبيعية واستشعارنا للأمان الموجود في شوارع المملكة، وحتى الزحمة صارت حلوة وخفيفة على قلبنا دام إحنا بخير وأمان والجميع مستمتع

أثيرنا أفراح، وأكيد إحنا مستمتعين معكم عبر أثير إذاعات البحرين ومن 93.3. نهنيكم بعيد الأضحى المبارك، نستقبل اتصالاتكم وتهانيكم على 1-7-4-5-2-5-6. سمعيني يا مريم.

0: إنتاج بيته الحرام على أرض الوطن. سالمين غانمين، إذاعة البحرين، أثيرنا أفراح.
1: مستمعينا، مع أجواء عيد الأضحى المبارك وحرص الجميع على قضاء الإجازة بأمن وراحة، تبذل إدارة العمليات بوزارة الداخلية جهودا كبيرة لضمان الأمن والسلامة في مختلف مناطق المملكة من خلال تكثيف انتشار الدوريات والتواجد الميداني لخدمة المواطنين والمقيمين وتعزيز السلامة العامة خلال هذه الفترة. نستضيف في هذا اللقاء النقيب عبدالله راشد الزياني، ضابط عمليات بإدارة العمليات برئاسة الشرطة. نمسي عليك بالخير سيادة النقيب، وكل عام وانت بألف خير.
2: مساكم الله بالنور، وعيدكم مبارك، وعساكم من عواده إن شاء الله
3: تعود بالصحة والعافية. كل عام وانت بخير النقيب عبد الله. وبداية، لو تحدثنا عن أبرز الجهود التي قامت بها إدارة العمليات بوزارة الداخلية خلال فترة العيد.
2: نعم، خلال فترة عيد الأضحى المبارك وضعت إدارة العمليات وزارة الداخلية خطة أمنية متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلام العامة، وتم تكثيف انتشار الدوريات العمليات في مختلف المحافظات، خاصة في المواقع التي تشهد كثافة في الحركة مثل الأسواق، المجمعات التجارية والمنتزهات والمناطق السياحية ودور العبادة، مع التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة والمحافظة على انسيابية الحركة المرورية وسلامة الجميع.
1: نعم، جهودكم كبيرة وجبارة، خصوصا في فترة الأعياد والمناسبات الوطنية. نقيب عبد الله، كيف ساهم انتشار الدوريات في تعزيز الأمن وتنظيم الحركة خلال أيام العيد؟
2: طبعا أسهم انتشار دوريات العمليات بشكل كبير في تعزيز الشعور بالأمن والطمأنينة لدى المواطنين والمقيمين خلال أيام العيد، من خلال التواجد الميداني المستمر والتعامل السريع مع البلاغات والحوادث والحالات الطارئة. وكما ساعد الدوريات في تنظيم الحركة المرورية خصوصا في المناطق الحيوية ومحيط الفعاليات والأماكن العامة، بالإضافة إلى متابعة الالتزام بالقوانين والإجراءات التي تسهم في الحفاظ على النظام والسلام العامة.
3: نعم، لا شك احنا دائما مقدرين ومثمنين لجهودكم النقيب عبد الله. قبل الختام، ما الرسائل او الارشادات التي تودون توجيهها لجمهورنا الكريم عبر اثير اذاعه البحرين خلال هذه الفتره من الاعياد؟
2: نعم، نؤكد على اهميه تعاون الجميع مع رجال الامن والالتزام بالتعليمات والارشادات الصادره من الجهات المختصه، كما ندعو سائقي المركبات الى الالتزام بقواعد المرور وتجنب السرعة والانشغال أثناء القيادة، والحرص على مراقبة الأطفال في الأماكن العامة، وعدم التردد في التواصل مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي ملاحظات أو حالات طارئة. وفي الختام، أسأل الله أن يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والأمان وعلى ملكتنا الحبيبة.
3: اللهم آمين، نسأل الله أن يحفظ الجميع. ونشكرك على ظهورك معنا النقيب عبد الله راشد الزياني، ضابط عمليات بإدارة العمليات برئاسة الشرطة. ومرة ثانية كل عام وانت بخير. شكرا.
2: وانت بخير، مشكورين،
3: أهلا وسهلا.

0: أهلاً بالعيد، أهلاً بكل شيء جديد.
1: فستان العيد وعيالي أكيد وقلب صافي وسعيد.
0: عيدكم مبارك وعساكم من عواده.

0: ما زلنا مستمرين وياكم مستمعينا على 1-7-4-5-5-6 نستقبل اتصالاتكم في برنامج أثيرنا أفراح وعصرية العيد. أكيد تحلى معاكم وبسماع أصواتكم تهنئاتكم عبر هذا الأثير. نيلة، يعني دائما أنا أحب أسأل شلون تحبين تقضين العيد؟
1: والله يعني شوق ميزة العيد أنك مع الأهل دائما، خصوصا أن احنا يعني تلاقينا في الأيام العادية وايد مشغلين بساعات العمل والدوام، ومجالنا على وجه الخصوص أحيانا يعني صبح وحتى عصر
0: ساعات في الليل
1: في الليل.

0: الفيصير الوقت اللي تقضينه مع الأهل جدا قليل، لكن الحمد لله أيام العيد نحاول نستغلها كثر ما نقدر في اللمة حلوة سواء داخل البيت أو حتى برا.
1: وشنو عادة تحبين تسوين في أجواء العيد؟ يعني هل في ناس تحب الزحمة وتطلع في الزحمة، في ناس مثلا

0: حتى في البحث عن موقف.
1: أوه.
0: لذلك اللي بيتوتي ويستمتع يعني يحاول يختصر على نفسه الوقت ويخلي متسع حق الناس اللي تحب الأجواء برا.
1: بالفعل يمكن أنا أفضل أن الواحد يعني يقضي كل وقته أو غالب وقته ويا الأهل، ولكن بعد في نفس الوقت ساعات يعني تحبين تكسرين. يعني أنا مثلا فترة طويلة ما أشوف ربعي، فهم مثلا يمعة الربع كلهم مثلا في العيد، فنقرر أن احنا نخصص لنا يوم معين أن احنا لا كلنا نتلاقى،
0: تكسرين الروتين،
1: نكسر الروتين شوي.
0: جميل جدا. أكيد مستمعينا احنا معاكم مستمتعين بأجواء العيد، ويسعدنا أن احنا نسمع تهانيكم على 1-7-4-5-5-6. ناخذ اتصال. مرحبا، مساء الخير.
2: مساء النور والسرور.
0: الله يسعد مساج، حي الله الصوت.
2: الله يحييك. الله والنبي يحيونا، عيدكم مبارك.
0: تعودينا بالصحة والعافية. من وعنا؟
2: معك سميرة.
0: يا هلا مرحبا يا سميرة.
2: يا مرحبا بك حبيبتي.
0: شلون سميرة؟
2: حبيت أمسي عليكم وأهنئكم بالعيد وأقول كل سنة وفي الحول يا رب العالمين.
1: آمين.
2: ونهني على ونهني التهنئة العودة حق أبونا ملك مملكة البحرين حبيب شعبه الملك حمد بن عيسى ورئيس الوزراء وكل شيوخنا وكل عموم الخليفة. والله يعزكم، والله لا يعز عليكم، يخليكم لنا وللبحرين الغالية والعالية.
0: اللهم آمين. والله يديم علينا نعمة الأمن والأمان يا رب العالمين. شكرا سميرة لاتصالك. شلون عيدك سميرة؟ ما قلتي لنا شو الأجواء عندك، وين رايحة الحين؟
2: العيد طبعا زورات الأهل يعني من بيت لبيت، والحمد لله على نعمة العائلة والأهل وأحبائنا وربعنا والناس اللي يعزون علينا، هذا احنا والله متونسين بهم، نعايد بهم ويعايدون علينا والحمد لله. واهم شيء ان ديرتنا بامن وامان، وعسى عياد البحرين دائما يا رب. يا
0: اللهم امين. ان شاء الله يديم لك كل عزيز وغالي، وسمعينا صوتك دائما يا سميره.
2: وبعد هادين اهاليكم وقاعدين حق هالبرنامج الطيب اساس توصلون صوت الناس.
0: الله يعافيك، هذا واجبنا ولا شك. احنا نستمتع معاكم، حياك الله. شكرا لك يا سميره. أكيد إحنا يعني متواصلين معاكم مستمعينا على 1-7-4-5-5-6. أثيرنا أفراح معاكم على 93.3 لغاية الخمس.

0: صوبي خيرها شامل الله يطول عمر راعيها الله يطول عمر راعيها.
1: ضحك الطفل وفرحة أهل، هذه هو العيد. كل عام مع إذاعة البحرين، عيدكم سعيد
2: وعيدكم سعيد.

0: يا أهلا ومرحبا فيكم مرة ثانية مستمعينا، وأكيد بروح معاكم لتغطية مسرحية إحنا الحرامية، تكلمنا عنها قبل شوي واللي بدت أول أيام العيد وتستمر شوق قلنا إلى نهاية هذا
1: تاريخ 29 أظن بكرة أو بعد بكرة بتكون آخر يوم المسرحية.
0: نعم، العروض مفتوحة، والجميل أنها بقيادة الفنان الكويتي عبد الرحمن العقل، اللي شارك تمثيل الفنان نواف نجم ونخبة من الفنانين البحرينيين مثل ابتسام العطاوي ووفاء مكي. المسرحية من إخراج وتأليف حسين العويناتي، تعرض على مسرح النادي الأهلي الرياضي. نسمع التفاصيل مع شيخة بوكمال كانت هناك في الكواليس.
2: البحرين بعيد الأضحى المبارك تقام المسرحية الكوميدية الاجتماعية إحنا الحرامية على مسرح النادي الأهلي، وذلك ابتداء من أول أيام عيد الأضحى المبارك. المسرحية من إخراج وتأليف حسين العويناتي ومساعد مخرج منفذ هشام يوسف.
3: كل عام أنتم بخير أول شيء، وأنت بخير بعد أستاذة. اليوم نتكلم مو مثل كل المسرحيات يعني اللي سويناها، اليوم نتكلم عن يعني شيء واقعي. عائلة فقيرة، بس الأبو دائما حريص على فلوسهم، حريص على حلالهم. الأبو يفكر في تفكير والولد يفكر في تفكير ثاني. الولد يبغي يتزوج، يبغي يشوف مستقبله، بس لكن الأبو يقول لك لا، أنا خاش الفلوس حق الأيام السوداء، لأن كله خايف من الزمن، خايف من الأمور اللي قاعدة تصير، من اللي قاعد يشوفها. على بده أنه ما ود يعني وده أن أبوه ولده يتزوج ويتلته هي زوجته، وفي المحاكم وفي القضايا في هالأمور يعني. بس الولد لكن نسمع بيني أنه يفهم الأبو غلط، يجيب لعصابة وبقون الأبو عشان هو ياخذ راحته.
4: وياكم هشام يوسف، من مخرج منفذ طبعا، العمل درامي كوميدي طبعا. الهدف من المسرحية استقلال الأخ الكبير، يعني ما أقول البعض في المجتمع إذا راحت الأم بسم الله عليهم ولا راح الأبو، الأخ الكبير ساعات شي يسوي؟ يحط عينه على البيت ويستقل فرصة الأخو إنه ما أفقره ولا يكتب وقعة أوراق.
2: وتمثيل نخبة من نجوم الكويت والبحرين، منهم الفنان عبد الرحمن العقل والفنان أحمد فرج من الكويت، ومن البحرين ابتسام العطاوي، وفاء مكي، عباس السماج، راشد عبد الله، حسن سيروز. كنا معاهم في كواليس العمل وكانت لنا هذه الوقفات.
5: أتقدم بأسمايات التهاني والتبريكات لمقام الملك حمد وسمو ولاهد سلمان والشعب البحريني كله، أسمايات التهاني والتبريكات. أسأل الله إن شاء الله يعطيهم الصحة والعافية، وتكون أيامهم دائما أعياد. حكم الفنان عبد الرحمن العقل، أنا مشارك في مسرحية إحنا الحرامية، وإحنا طول عمرنا إن شاء الله ما نكون حرامية، بس العمل كوميدي اجتماعي جميل. العمل الكوميدي له إسقاطات اجتماعية، في إسقاطات اجتماعية، في فائدة، في معاوضات حق الجميع، حق الصغير والكبير.
6: اليوم أنا بين ديرتي وبين أهلي وبين إخواني في مملكة البحرين، عندنا مسرحية إحنا الحرامية مع

0: مع الأستاذ الكبير عبد الرحمن العقل وأنا ومجموعة من الفنانين والأستاذ وفاء مطفي، ومسرحية جميلة حلوة إن شاء الله ستعرض إن شاء الله من أول يوم العيد الأضحى، اسمها إحنا الحرامية، ويا رب إن شاء الله نتوفق فيها ويستمتع فيها الجمهور. أخوكم الفنان أحمد الفراي.
1: كل عام وأنتم بخير وعساكم العيدين السعيدين. معكم وفاء مكي. طبعاً والمسرحية تتكلم عن مواقف مضحكة، تتكلم عن فيها رسالة، فيها أشياء هادفة في نفس الوقت بشكل كوميدي وبشكل حلو وسلس يعني وكذي، ومع نجوم كبار معنا.
2: عيدكم مبارك وأيامكم إن شاء الله كلها سعادة يا رب. معكم الفنانة ابتسام العطاوي. طبعاً عندنا مسرحية حق عيد الأضحى بإذن الله ونشوفكم فيها على خير. والله هي المسرحية طبعاً كوميدية هادفة طبعاً أكيد، وفيها نقلات كثيرة بين الكوميديا وبين الدراما، وإن شاء الله يا ربي تعجبكم.
3: معكم عباس سماج، مشارك في مسرحية إحنا الحرامية، بتكون من أول أيام العيد إن شاء الله مع مجموعة من الفنانين الكويتيين. إن شاء الله الكل يجي بتستانسون، تبتسمون ويانا، تفرحون ويانا، ومسرحية كوميدية هادفة إن شاء الله.
4: يعطيكم العافية وعساكم على القوة إن شاء الله، وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. إن شاء الله إحنا بنقدم عمل جديد وجميل ولطيف وخفيف، معنا فنانين جميلين إن شاء الله، وإن شاء الله تشوفون المسرحية وتعجبكم يا ربي. أنا مقدم شيء جديد، فعلا شيء جديد أول مرة أسويه، بس أتمنى الجمهور يعجبه، فحياكم الله. معاكم أخوكم راشد عبد الله.
5: السلام عليكم، معاكم أخوكم حسن سيروز. طبعا في عيد الأضحى إن شاء الله بنقدم لكم مسرحية جميلة هادفة، مسرحية إحنا الحرامية. طبعا لي شرف أني أول مرة بمثل مع الفنان القدير النجم عبد الرحمن العقل والفنان القدير أحمد الفرج والفنانين الجميع يعني، وأول عمل بكون حس حسين العويناتي، ونتشرف طبعا جمهورنا العزيز يشرفنا في عيد الأضحى، ننتظركم يا أحلى جمهور.
6: مسرحية إحنا الحرامية تقام على مسرح النادي الأهلي، وذلك ابتداء من أول أيام عيد الأضحى المبارك. وكل عام وانت بخير. كنت معاكم شيخ أبو كمال.
7: أثيرنا أفراح، وكل عام وانتم بخير مع إذاعة البحرين.

0: طبعا نشكر الزميل شيخ أبو كمال على هذا التقرير الجميل، ودائما شيخة تبدع في التقارير اللي تقدمها لما هي تكون متواجدة وتنقل لنا الصورة بشكل كامل، تحب تطلع بأحلى صورة وتطلع فريق العمل اللي موجود وياها في المسرحيات في الأمسيات. كل الشكر لك الزميلة شيخ أبو كمال على هذا التقرير. ومستمعينا ما زلنا مستمرين وياكم على 1-7-4-5-2-5-2-6، نستقبل اتصالاتكم في عصرية العيد وأثيرنا أفراح.
1: أكيد يعني شيخة ما شاء الله من الأشخاص يعني المجتهدين في التقارير سواء المسجلة أو المباشرة، بعد قليل إحنا معاها على موعد إن شاء الله من مجمع سار تنقل لنا الفعاليات الموجودة هناك، لكن رح نطلع هذا الفاصل وما زال في متسع أن نسمع تهانيكم وأصواتكم على 1-7-4-5-2-5-2-6. أثيرنا أفراح والفرحة والعيد دائما مع مستمعين إذاعة البحرين أحلى، ناطرين نسمعكم ونسمع تهانيكم ونستمتع معكم.

0: نلتقي بالود وتجمعنا المحبة.
1: هذه هو العيد.
0: عيدكم مبارك من إذاعة البحرين، وعساكم من عوادة.
2: وعيدكم سعيد.

0: أكيد مستمعينا ما زلنا معاكم في هذه الساعة من أثيرنا أفراح، متواصلين والروح شوق إلى مجمع سار الذي أعلن قبل أيام عن فعالية في ثاني أيام عيد الأضحى تتضمن مسابقات وجوائز وألعاب للصغار، تحديدا تبدأ الساعة 7. ولا شك أن الاستعدادات الآن على قدم وساق، ومعنا من هناك الزميلة شيخة أبو كمال. مرحبا شيخة.
1: مساكم عياد وكل عام وانتم بخير.
0: كل عام وانتم بخير.

0: يا هلا ومرحبا فيك يا شيخة، شلون العيد معاك؟
1: يلا الحمد لله، الحمد لله على كل حال، وانتم يعطيكم العافية وكل عام وانتم بخير على هذه الفترة الجميلة اللي احنا نلتقي فيها مع اعزائنا مستمعين إذاعة البحرين، ننقل لهم كل الفعاليات الموجودة على أرض مملكة البحرين.
2: يعطيك العافية شيخة، ودائما تقاريرك مميزة فيها لمسة إبداعية، وشكرا على أن تكونين موجودة في مواقع الفعاليات اللي تصير في مملكة البحرين وتوافينا بكل التفاصيل الجميلة اللي يعني تكون موجودة.
1: اي والله، يعني هذه شيء بسيط احنا نقدمه حق مواطنين مملكه البحرين والزوار، ان احنا نقول لهم شنو الموجود على ارض مملكه البحرين من فعاليات جميله. يمكن انا قدمت لكم مسرحيتين، والحين ان شاء الله نقدم لكم الفعاليات الموجوده على ارض مملكه البحرين وفي كل المحافظات، وبالتحديد انا الحين مثل ما ذكرتم مجمع صار راح تنطلق فعاليتهم فرح الطفل اللي هي تكون بمناسبه العيد وثاني ايام العيد. مجمع صار مثل ما تعرفون انا كل سنه عندهم نفس هذه الفعاليه اللي هم يحتفلون فيها في المحافظه الشماليه. راح نتعرف اكثر عن هذه الفعاليه مع حسن الصفار مدير فريق حلم انسان. يعطيك الف عافيه وكل عام وانتم بخير.
3: انتم بخير وصحه وسلامه، المسا على جميع المستمعين في هذا الوقت والجميل ان شاء الله. وفعاليتنا ان شاء الله بتكون مناسبه العيد الاضحى المبارك، بتكون من الساعة 7 إلى الساعة 10، وبتحتوي على فعاليات، بالونات، مسابقات وأنشطة كثيرة إن شاء الله.
1: أهمية مشاركتكم في المحافظة الشمالية في تحديدنا في مجمع صار الفرحة الأطفال في هذه المناسبة،
3: من طريق الشراكة المجتمعية فريق حلم إنسان بشكل سنوي يقيم هذه الفعالية في مجمع صار مرخص من المحافظة الشمالية على أساس فرحة الأطفال والناس والجمع إن شاء الله.
1: أهم الفعاليات اللي راح تقدمونها حق الأطفال في هذه الفعالية؟
3: إحنا عندنا مسابقات كثيرة اليوم إن شاء الله، بتكون من مسابقات ورسم، تلوين على الوجه بيكون موجود، بيكون عندنا مسابقات على المسرح وأمثال شعبية حق الكبار بتكون موجودة إن شاء الله.
1: يعطيك ألف عافية حسن الصفار مدير فريق حلم إنسان، وإحنا نجدد ونقول لكم ترى الفعالية إن شاء الله بتروح تكون في مجمع صار، راح تبتدي مثل ما ذكر الأخ حسن عند الساعة 7 مساء، وإحنا نتمنى من كل مستمعين بحرين اف ام الحضور والاستمتاع بهذه الفعالية الجميلة.
0: زميلتي شيخة، احنا نتمنى للجميع الحضور هما وابنائهم للاستمتاع في هذه الاجواء، ولا شك نشكر لك تواجدك في مجمع سار لنقل اجواء هذه الفعالية المقامة في ثاني ايام عيد الاضحى. ومرة ثانية شيخة كل عام وانت بخير، دايما مقدرين جهودك، يعني تارك اهلك في العيد وتروحين للتغطيات الخاصة حتى تنقلين لنا اياها من قلب الحدث. شكرا شيخة، وكل عام وانتي والأسرة الكريمة بألف خير.
1: وانتي بخير وصحة وسلامة.
0: شكرا، أهلا وسهلا.

0: في العيد الكبير كل عام وانتم بخير.
1: عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير.
2: عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير.
3: معودة لكم معودة، انكم مبارك، عساكم معودة.
4: عيدكم مبارك وعساكم من عواده.

0: وعلى سريع شو قبل الختام نذكر مستمعينا بالحفلات القادمة من باقة الأعياد في مملكة البحرين. بيون أدانا حفل الفنان والكفوري وحفل الفنانة أنغام وحفل الفنانة نانسي عجرم في الأيام القادمة، وكذلك لمة العيد وفعاليات كثيرة موجودة في السيتي سنتر، وكذلك فعاليات مراسي البحرين.
1: مراسي البحرين ويعني البرامج كثيرة في مملكتنا مملكة البحرين، وكل الوجهات هي وجهات مناسبة حق أفراد العائلة. الناس اللي تبي تغير تقدر أنها تحجز لها مكان تعيش مثلا أجواء البحر، خصوصا مع تغير الجو البرج، يعني هذه وقتها وعندنا إجازة يعني شوي حلوة ليوم الأحد.
0: نعم.
1: فيمديهم العائلات أنهم يودون عيالهم يغيرون جو وتكون يعني أنشطة بحرية وصيفية خلينا نقول.
0: نعم، يعني البرامج متنوعة وكثيرة تخدم كافة الأعمار وكذلك مجمل الأذواق. نتمنى للجميع الاستمتاع فيها سواء من المقيمين والمواطنين وكذلك من زوار المملكة. الشكر دائما موصول لجنودنا البواسل والعين الساهرة على راحتنا من وزارة الداخلية وكذلك وزارة الدفاع،
1: يعني جهودهم أكيد مشكورة ومقدرة. أنت الحصن والسد المنيع لمملكتنا الغالية مملكة البحرين، وإحنا في أمن وأمان من بعد رعاية وعين الله سبحانه وتعالى وجهودكم اللي أنتوا بذلتوها طوال هذه الفترة، ودائما أنتوا قايمين بالواجب. كل الشكر لكم، كل الشكر لعطائكم، كل الشكر لتضحياتكم، وأن أنتوا ما تكونون ويا أهلكم في هذه الأيام الأعياد المناسبات علشان مملكتنا مملكة البحرين.

0: وتحت راية وظل قيادتنا الحكيمة، نسأل الله أن يديم علينا الأمن والأمان. زميلتي شوق، إحنا اليوم نستشعر بشكل أكبر وبعمق في دواخلنا، وإن شاء الله يا رب يديم علينا في عزة وخير دوما وأبدا. بكذي وصلنا معكم للختام، لكم تحيانا من الإعداد والتقديم شوق الدوسري، وتحياتي نيلة رويعي من الإخراج. تحييكم مريم تولفت، في أمان الله، وعيدكم مبارك.
1: في أمان الله.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 يونيو 2026.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيس المواهب للعظيمات حمالي.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: البحرين اف ام على هوا.
1: عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير من إذاعة البحرين. نهنيكم بالعيد.

0: بحرين اف ام على هوا.
1: عيدكم مبارك وعساكم من عواده.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: اف ام
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الفضيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: بحرين اف ام دايما معاك.
1: عيدكم مبارك.

بحرين اف ام على هواك.

بحرين اف ام على هواك. عيدكم مبارك وتقبل الله طاعتكم وجمعكم بأحبابكم حجاج بيته الحرام على

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة، أشرف مزايا عي العد يحصيها.
2: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: العيد فرح قلوب ينطر مشاعرنا يجمعنا بالغالين يسعد خواطرنا
1: العيد
0: عساكم من عواده.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: ضحك الطفل وفرحة أهل، هذه هو العيد. كل عام مع إذاعة البحرين، عيدكم سعيد
2: وعيدكم سعيد.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: بحرين اف ام على هوا.
1: عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير من إذاعة البحرين، نهنيكم بالعيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين.

في عيد الأضحى ترتفع أصواتنا بالتكبير والتهليل، مثل ما ترتفع أصوات الحجاج بالتلبية والتوحيد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. إذاعة البحرين

0: بحرين اف ام على هواك.
1: في فرحة العيد ننسى الخصومات اللي بيننا ونفتح صفحة من أجمل صفحات الوصال. الله يجعلها صلة رحم بينكم ما تنقطع دنيا وآخر.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 يونيو 2026.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب، عدل الموازين، محيي السموت الغابرة والفضيلة.
2: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام على هوا.
1: أثيرنا أفراح وعساكم من عواده.
2: كل عام وانتم بخير.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والرضا والعافية مستمعين الكرام، مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة البحرين. أثيرنا أفراح بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الله يجعل أيامكم كلها خير وأفراح ومسرات وأعياد بلمتنا، لمت هل البحرين ولمت هل الخليج، إلى أينما يصل هذا الأثير. أثيرنا اليوم ينبض من خلال هذه الأصوات، ينبض بالمحبة، ينبض باللحمة، ينبض اليوم بيمعتنا الحلوة في هذا الاستديو العامر. أيامنا كلها سعادة بإذن الله تعالى، نسولف معاكم سوالف وغناوي، وراح نغني معاكم ونغني بمشاعركم، لأن المشاعر اللي تجمعنا كلنا اليوم عبر هذا الأثير تقول وبصوت واحد كل عام وانتو بخير. وعلى طار العيد نقول لكم يا هلا ومرحبا وحياكم الله بالشخص اللي قال لي بطرش لك عيديتك يا ابو سعيد من خلال الأثير، فنان الزميل الغالي اللي شاركني تقديم وإعداد هذه الحلقة، محمد التميمي. مساك الله بالخير وكل عام وانتم بخير.
1: مساك الله بالنور يا ابو سعيد، وعيدك مبارك ان شاء الله، وعساكم العيدين السعيدين انت والمستمعين جميعا واللي حضرنا اليوم. ما بنحرق احنا من ويانا ان شاء الله اليوم، بعد شوي بنقول، بس فعلا عيديتك ان شاء الله بتيك على الهوى، وبتيك بعد عيدية ثانية بعد الهوى.
0: تعجبني هذا الكلام. مخرجنا احمد صالح جاهز حق العيادي، عيادينا معاكم غير، عيادينا باصوات ربعنا اهل الفن البحرينيين المميزين. هذه احلى عيدية نسمعها معاكم، لان احاول اليوم امرر من خلال المقدمة ان تكون العيدية عيديتين، وفهمني زميلي واخوي الغالي الفنان محمد التميمي، واحنا معاكم عبر هذا الاثير بامضاء المخرج المبدع احمد صالح، انا اخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعية محمد التميمي. وكل عام وانتوا بخير مستمعينا الكرام، من خلال هذا الاثير راح نتواصل معاكم، لان الطاقة جدا ايجابية، هذه دائما عوايد وعوايد او عوايد وعيادي إذاعة البحرين. مستمعينا الكرام وبمعية الزميل الغالي محمد التميمي، اليوم برفقتنا فنانة بحرينية أصرت على الإبداع كديدا، أتت كماء المطر تنساب على قلوب محبيها وجمهورها بصوتها الجميل المبدع المميز. عندما تأتي هذه الفنانة البحرينية تأتي معاها الأغاني والمشاعر والأحاسيس بدون أي مقاييس، وعفوا إلى كل المقدمات، لأن أي شيء بنقول عنها قصرين في حقها، اسم على مسمى. حيا الله الفنانة البحرينية ميقات.
2: يا وكل عام وانتم بخير، ويا رب أن يكون لقاء طيب وكون خفيفة على قلوبكم إن شاء الله.
0: يا هلا ومرحبا وحياك الله.
2: يا مرحبا،
1: عيدك مبارك،
2: عساك من
1: عمرك، نورتينا، صار لك مدة ما سمعنا صوتك ولا طلعتي لقاءات
2: بالضبط،
1: لكن اليوم إن شاء الله نستانس ونسولف معاك. أنا الصراحة من أشد معجبينك.
2: تسلم، ما تقصر،
1: وايد أحب صوتك ما شاء الله عليك، وإحساسك وخامتك.
2: ربي يسلمك.
1: أي الله يسلمك، وإن شاء الله اليوم نستانس وياكم بسعيد.
0: أي حلقة فنية، نبي عيادي
2: إن شاء الله، العيادي وايد.
0: يا سلام، على طار العيد ميقات وعلى طار العيادي، خلنا نرجع حق أجواء العيد ولمة العيد. وين بتودينا في العيد؟ تبي تودينا حق الفريج، تبي تودينا حق الأهل، الذكريات وإحنا صغار، وين بتودينا؟ خذي راحتك.
2: والله دائما حلوة العيد بلمة الأهل وتشوفة الأهل، غيرها بقعداتهم سوالفهم والأيام القديمة وغيرها.
0: حلوة أيام العيد والله، يمعة الأهل والناس اللي من زمان ما نشوفهم نتلاقى معاهم. وصحيح إحنا ما كبرنا على العيادي، بس العيادي كبرت علينا.
2: الحين إحنا نعطي عيادي.
1: إيه، وصلنا المرحلة اللي إحنا قمنا نعطي عيادي.
2: راحت علينا.
0: بس حلو الشعور صح؟
1: والله حلو. يعني أنا ظنيت إن لا، أن أنا يوم صغير كنت لا أحب أخذ، بس صدق يعني يوم كبرت أحب أعطي.
0: والله.
1: مرة الظهر بسعيد كبرت أنا وايد.
0: بالنسبة لك ميقات؟
2: الحين خلاص أنا اللي أعطي العيادي.
0: خلاص.
2: ما في. بس هي متعة يعني، شفت بسمة اليهال حلوة.
0: اي والله، طبعا طبعا، اي والله. الحين بعد العياد

0: دي يعني كلها أونلاين
1: بنفت خلاص
0: خلاص هو أسرع وافق
2: ساعة ما يمديك تخرج
0: صح
2: خلاص
0: أي.
2: برنامج يفكك
0: تاني نقاش
2: أي.
1: بس هي حالاتها بال
2: يعني شيء ملموس أي. شيء ملموس
1: ملموس
2: اي عاد احنا ما لحقنا على ذي الايام يا ابو سعيد
0: اي احنا كلنا ندور النوط
2: ندور النوط اي
0: حتى يمكن الجيل الحين اللي نتكلم اللي عمره 5 سنوات يمكن ما يعرف كلمه نوط
2: اي
0: اي
1: احنا تينا العصريه ونقعد نعد اللي هي بعد وبعدين نفكر وين بنروح الحين مو
2: وش بنصرفها عليه
1: الحين مو فيه.
2: تذكرين شيء بقات يعني كنتي فعلا في العيد تيمعين له يعني اساس انه تتصرين انه يعني في عقب العيد خلاص انا بهالعيديه بشتري ذي الشغله كان عندك شغله كذي في الطفوله
1: شوف انا جيلي مو يعني وايد وايد عيوز فكنا نجمع يعني حق طلعاتنا يعني لما كان إيه وقت العصريه كنا نشوف ايش كثر يجمعنا على اساس نشوف شنو البرنامج اللي بنسوي اي ودونا هولين المجمعات وبس يعني
2: يعني مثلا انا غير الطلعه كنا نجمع حق الطلعه بس اذكر على يوم الكاسيت كنت احرص انه في العيد اجمع لي كثر ما اقدر على اساس يكون عندي مبلغ حق الطلعه ومبلغ حق اروح اشتري الالبومات الجديده اللي بتنزل الاول ما في
1: انا للامانه مو البومات انا كنت اجمع عشان اشتري الاورجات الجديده اللي تنزل
2: انت رحتي مستوى شوي اعلى انا كنت ابي احفظ اشوف من الملحن ومن المغني لان الاول بسعيد ما مش يعني مثل الحين المعلومات مو موجوده تقدر تدش موقع ويطلع لك او في التلفون لازم تشتري الالبوم وتقرا من ظهر وتسمعه من ظهر لظهر وتقرا في الورقه كلمات الحان توزيع تنفيذ فكنا نحافظ كلهم ذلين كل الطاقه من عارف شركات الانتاج بالشعراء بالملحنين بالموزعين المغني اشتغلوا يمن كنا نحفظ يعني
0: عجيب
2: اي والله
0: ميقات ليفل اعلى
2: ميقات الآلات مرحلة الآلات
0: أي. شنو مثلا الآلات اللي قبل ترغبين لها
1: والله أنا أكثر شيء الأورج يعني بالنسبة لي هو الصديق يعني في الألحان وفي هاي الأمور كلبوها أكثر شيء
0: تذكرين
1: الجيتار أحبه بس ما أعرف لأني عسموية فما أقدر عليه
0: تذكرين أول أورج مثلا
1: أي كان كوسيو
0: أي أنا
1: كوسيو اللي لك تغير هاللون
2: الله عرفته هذا هو مال تعليم يعني بتاري كان ولا كهرباء بتري صح بتري الكبار اللي إذا أهدفتي على واحد يغمى عليه عرفت الله أيام كاسيو الصغير تذكرته أنا حتى التاتش ماله كان حلو
0: جم
1: بس كان إذا تعزف يعني ساعات معينة هاللون يخلص البتري خلاص الحين روح دور البتري عشان تكمل الأغنية
2: عدل هذا هو
0: يعني فضول كم سعره
1: تقريبا كان 23 24 كذي بس كان يعني بالنسبه لنا في ذيك الايام كان وايد
0: ذيك الحكايه
1: نجمع له فتره
2: اي
0: هذه اول اورك تذكرينه
1: اي
0: بس انت كنتي مو لعب بالالات
1: هو للامانه بدايتي كانت يعني اورك موجود عندنا
0: حلو
1: فكان موجود فوق الكبت انا امي قالت لي اذا نجحتي بنزل لك
0: حلو
1: فكان فيني فضول ابغى اعرف ذي الاله شنو تسوي شنو تطلع انا كنت للحين هني ما اعرف ان انا اقدر اغني او اعزف او اي شيء فلما نزلت لي كنت دائما اسمع الاذاعه اي اغنيه مثلا اسمعها احب اللحن كنت احاول فيها على الاورك فكنت اشوف نفسي ان انا قادره قاعده اطلع للحن واسويها بروحي يعني بدون يعني ما اعرف في الموسيقى النوتات وغيرها فتعلمت شوي شوي
2: فيعني تدورين النوتة وليه ما تصيدينها وترى تحفظينها
1: واحدة
2: اي بواحدة اي اول يوم عارفة
1: ليه ما تصير غنية كاملة
2: اي اي
1: وشوي شوي بديت مع الغناء والتلحين وغيره
2: فلازمتش طول دربك يعني ليه اليوم انت متمسكة في الأورك
1: وحين من زمان ما يمكن 10 سنين
2: ولكن الموهبة
1: بس الصراحة يعني من أياود الأورك بس
2: على طول
1: بروحها
2: فالحانك في لازمتش حتى في الدندنة مالتك في اليمعات في دائما الأورك اللي هو وياك
1: بالضبط أكثر شيء
0: انتو تسالفون ذكرتوني بمقطع حق مستر بين او مستر بن وشنو
2: مستر بين
0: مستر بين
2: الكوميدي
0: آه في مقطع رايح مكان يقول لا لي لو لا لا لي بيغني معهم في المجاميع ما تذكرينه
1: ما خبرت هو... يمكن مال جيلكم غيره نزيل غيره
0: احنا ترى جيل سبيستون ترى جيل سبيستون
1: اوكي سبيستون بس يمكن انت عقب يعني لحقت
2: يعني انا بسعيد بدايه التسعين يعني
1: سبيس اي انا بعد
2: اي فانا مو بوي موتي مو بوي اكبر أو...
1: تقولون تيام ولا ما تقولون
0: انا اقول
2: عادي نقول
0: انا اقول
2: عادي نقول
1: اي انا 91
2: بس كبري
1: اوكي يعني
0: 90
1: لو مو قايله احسن لي.

0: لا كلنا شرايين بعض.
1: روحي.
0: والله الأغنية هي الأغنية اللي تجددنا وتصغرنا وتكبرنا
1: بالضبط بالضبط.
0: وتعلمنا. فأنا تذكرت المقطع وأنت تسولفون، لأن أنا محمد قال تصيد النغمة وتصيد
2: اي ندورها الاول، احنا يمكن ممكن ما نعرف، كنا ندورها النغمة بسيط ليه ما
0: ايوه
2: نلقاها.
0: حلو، يعني عشان انا احب الموسيقى فاتعلم منكم. فتذكرت موقف مستر بين لانه ما يفهم في الموسيقى، فهو يبدش في كورال او مجاميع يغنون في مكان، فما هو بعارف هو، فهم يقولون لا لي لولا، هو بس يغني معهم لا لي لولا بس هذه. اذا دشوا مثلا في المقطع مالهم ما يعرف، فاخر شيء مثلا يقولون لا لي لولا، هو يقول وياهم. فانا الحين انا لا لي لولا يبنى طار سبيستون، يبنى الاغاني القديمه وجيلنا، نبي نرجع كذي حق الاغاني اللي كنا ندندن او ندندنها واحنا صغار، سواء مرتبطه بالكارتون ولا مرتبطه باغاني فنانين ولا فرقه معينه. ميقات شو اللي يطري عليك؟
1: سبيستون
0: مثلا،
1: ما اغاني انا واخي،
2: الله،
1: ريمي، عهد الاصدقاء، بوكيمون.
2: اوه سنجمعها الان.
1: اي يعني ذي اكثر شيء كنت احبه.
2: هزيم الرعد، سابق ولاحق، هاي كلها ترى
1: سابق، بس هزيم الرعد ما
2: انا اكثر شيء ذكرني يعني غير اللي قلتيهم طبعا هذول راسخين في الذاكره، كانت القناه نفسها فيها فواصل يغنونها، فكان في فاصل شرقي جميل. هذه يعني انا بالنسبه لي لاني ابتدي بس اقعد كذي اصنف واسمعه ابى احفظه. يعني نقوله بس عادي
0: ودي ودي والله
2: بس
0: هو الشيء اللي ما يصير يصير عشان محمد التميمي.
2: لا لا لا ما علي، مو مشكله، اقول لكم ان شاء الله عقب الهواء.
0: لا لا انا بنسمع الحين،
2: يعني ان شاء الله تتذكرينا. جميل والله العظيم، ليه اليوم راسخ بعنا سنين انا ما سمعته. واحدة تطلع كذي شخصية حليلها بنية لابسة نظارات، ايوه كذي نظارات وحليوة كذي، تقول

0: إيه الناس شيء كذي، وفي التكملة.
1: عرفت
0: اي
1: يعني
0: اي
1: لها طريقتين، هي تبها غربي
0: ايوه
1: وتبها
0: غربي. وش
1: اي
0: انا اللي
1: عرفتها
0: اشتغل الشرقية، عشان تعرفين انا من زمان احب الالحان الشرقية
1: اي
0: والطربية،
1: اي
0: اقعد بس واصنف واصنف لو مني حاكيني. فانت حمو انت تسولفون بس بعيد عن ذكريات الطفولة، سيدي تذكرت ذي الكلمات جت على
1: يا
0: بالي،
1: سلام يا
0: والله ذي
1: سلام.
0: العمل.
1: هي صوت أغاني طفولة بس صراحة يعني كانت وايد حلوة من ناحية ألحان حليات، فيها
0: صح
1: وايد شي تفاصيل حلوة.
0: صح خصوصا ان احنا كنا بعد يوم صغار توها، يعني ذكرها فرش يعني، وديش الايام في تنافسيه في الالحان وفي الكلمات، فقاعدين مثل الاسفنج احنا نحفظ نشفط نحفظ.
1: عجيب.
0: وهذه اللي بنى عندنا يعني، مثلا ما يعني ما نستهين في الاعمال الثانيه، بس هي بدات من الصغر ليه الكبر. هذه اللي بدأت يعني، اتوقع اختي ميقات هاي اللي بنت عندنا ذي الخلفيه الموسيقيه في الالحان،
1: اي
0: يعني تقويك حتى
1: تعطيك وتنمي.
0: هي تعطيش
1: اي
0: مساحات، و يعني مساحات حق الالحان، مساحات حق الخيال والتوزيع والغنى.
1: انا اتذكر شوق يجمعني
0: الله.
1: انا واخي، اتوقع صح، شوق
0: ايوه
1: يجمعني
0: كنا
1: للقاءه او
0: شوق
1: امي
0: يجمعني
1: ذكرى لا
0: لاراها،
1: انساها
0: امي
1: شيئا،
0: ذكرى لا انساها.
1: طيف ابقى شيء، حتى الكلام
0: انا
1: جميل.
0: واخي ذي ولا
1: سالي يقول
0: مخرج ايه؟
1: نحمة الصالح
0: لا
1: دائما.
0: اللي قلته اول شيء بعد الرحمن وايد قديم، لا تقول انا بيقول عنك شيبه، خليك على سالي.
1: هو انا ما فهمت اللي قاله الصراحة.
0: انا
1: انا
0: بعد ما
1: بعدين
0: عرفته.
1: ما عرفتي؟
0: شيء
1: اوكي.
0: مراعيله. فضحتك بيقات.
1: شو اللي في شيء يطري عليك غير بعد ولا؟
0: تقريبا بس ذي ترى اللي اعرفهم، بس لا تقول لي عن سبيستون، انا حافظه مو بحافظه بس اعرفهم كلهم يعني، كنت وايد اتابع.
1: انا كنت يوم صغير، وهاي مره كنت اسولف مع محمد التميمي في المكتب، ما ادري ليش كنا نغنيها، شنو سببها، ليش حفظناها، بس كنا نغنيها في الفريج ويا ربعنا. كان ودنا نلتقي في برادة بو علي. مين بو علي؟ ما نعرفه. وليش كنا ودنا نلتقي في البرادة؟ بعدين هي التكملة تقول نشتري خبز وجلي. ليش خبز وجلي؟
0: على وزن

0: الكلام الحصري
1: مو بعارف ليش هذه
2: هي يمكن اغنيه
0: هي اغنيه فعلا انا حق مساء عليه بالخير فنان الدكتور عبد الله رشاد اللي يقول فيها كان ودي نلتقي في حياتي نشتقي
2: لحظة ادراك
0: لا لا لا لا لا لا لا لكن ظروفك عنيده يغنيها ويا الفنانه نوال
1: يا سلام
0: ترد عليه فاحنا صغار الظهر شوف ركبت على الموقف والبرادة برادة أبو علي ذيك الأيام ظهر واحد اللي ألف عندهم برادة يملكها وارس أبو علي
1: طالب له سلف شفتي ميقات الحين أنا ما كنت أدري إن هي أغنية ومن اللي ألف الكلام من ربعنا وليش حفظناها ومتى حفظناها ما أتذكر سبحان الله كانت الدكتور عبد الله رشاد ونوال الكويتية
0: نوال الكويتية أي دوت وياه فهي ترد علي لا لا لا لا يا الحبيب
1: طبعا تحية حق الدكتور عبد الله رشاد والدكتور أول الفنانة نوال وحق المحبين المستمعين للدويتو اللي كبرنا عليه يعني معنا احنا ساعات نفقد الدويتو يعني أنا أتذكر دويتو حق رابح صقر وفنانة نوال في أغنية كذي حلوة أتذكرها هنيات في بالي يعني
0: كل ما في الأمر إني عاشقك
1: طيب
0: هذه بس على انا ما اذكر الحين
1: ايوه فيها فيها تذكرين هذه مرت عليك
0: الحانه
2: هي طيب هذا هو اللي كل اللي
0: انت طيب لا انت طيب بروحها هي بس هذه هو لحنها للفنان ربح صقر وهي غنت معه
1: عجيب هاي من الذكريات اللي تطري على البال احنا طرينا الفنان ربح صقر تبون تسمعون نسمع شيء حق ربح صقر نرجع ونسمع معك بعد اكيد عقب شويه الحين نسمع رابح صقر مع الفنان الكبير ونحلق معاه دائما يقول حلق
2: نحلق
1: ايه نسمع معاكم مستمعين الكرام اجواء الفنان رابح صقر واثيرنا افراح ومسرات بيمعتنا مع الفنانه البحرينيه ميقات انا اخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعيه محمد التميمي واحمد صالح ما راح نختم لا بس نذكركم لان رابح صقر عنده كلمه ثانيه

0: في العيد الكبير كل عام وانتم بخير.
1: عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير.
2: عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير.
3: معودة لكم، معودة انكم مبارك، عساكم معودة.
4: عيدكم مبارك وعساكم من عواده.
5: أثيرنا أفراح،
6: أثيرنا أفراح، وكل عام وانتو بخير وعيدكم مبارك. مستمعين الكرام، مستمرين معاكم في الأجواء الفنية من خلال هذه الفترة المفتوحة، فترة أثيرنا أفراح. نتواصل معاكم عبر هذا الأثير مع مجموعة من البرامج اللي قدمونها الزملاء والزميلات طوال أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وانتو بخير وعساكم من عوادة. نجدد الترحيب بالفنانة ميقات. يا هلا ومرحبا وحياك الله يا ميقات.
7: يا حياك يا رب،
6: وكل عام وانت بخير مرة ثانية.
7: انت بخير وعافية.
6: ونجدد الترحيب ايضا بزميلي واخوي الغالي اللي ان شاء الله يوم من الايام دخلني معاه استوديو.
8: يا مرحبا ابو سيد. بالعكس حاضر والله اي وقت، بس يمكن مو في التيك روم، يعني يمكن في الكنترول روم.
6: قابل،
8: راضي؟
6: ستيب باي ستيب،
8: شوي شوي.
6: اي
7: بدون ايكو بعد.
6: موافق.
8: اي يقول لك هو ما نايل شنو، هو ما نايل المطالب بالتمني.
6: إيه.
8: شوي شوي ان شاء
6: شوي
8: الله
6: شوي شوي. صح ميقات،
7: بالضبط.
6: لازم اشتري اله ولا اشتري اورج؟ ليش تكبر
8: مره واحده؟
6: اي خليك شوي شوي، حبه حبه
8: عشانك بسعيد. انت اساس انه يعني بس تمنهج صح، ويعني ما تخاف، لان ترى بعد المايك داخل له رهبه.
6: انا اتفق.
8: اي
6: اتفق، هذه لها رهبه. شلون ذاك؟ يعني المايك اللي مكتوب عليه إذاعة البحرين بالإنجليزي راديو بحرين.
8: البحرين صح.
6: أمورنا طيبة، لكن موافقة أنت على الخطوات؟
7: أكيد.
6: وشاهدة عليها؟
7: بالضبط. طيب.
6: تعجبيني ميقات.
8: دامنا فنانات موافقة على الخطوات وشاهدة عليها، نبي نسمع شيء منها على أساس بعد يمكن تاخذ لك عربتين.
6: يا سلام
8: فناناتنا ميقات،
7: عاد تسويهم بروحك بطريقتك، انا ماشي ما تقلدني.
8: ما تقلد اي فناناتنا، ترى هاي عرابها تعبانة عليها افكارها.
6: عندكم شذي في الفن.
7: اي
6: اوكي
7: تستلهم، اوكي استغل.
6: لان انا كنت يعني افكر ان كوبي بيست اسهل لك بدايه.
7: ما يصير
8: ما سويت لك شخصيه
7: شوي.
6: حلو، انا تعلم ترى. انزين انت عم تسمعينا شيء قبل هالشيء بعد ما نتفق على اتفاق. الحين مع محمد التميمي ستيب باي ستيب، أقعد مع الربع الموزعين الملحنين في الكنترول روم. صح
8: صح، كنترول روم.
6: حلو، أبجديات التيك روم أخذها معك.
7: شعرت.
6: يا سلام
7: طيبة.
6: يا سلام يا طيبك طيبة. هذا الكلام شعرت بالكلام شعرت. إيش فيها الدنيا؟
8: ما تقصر فناناتنا، واليوم الحين إن شاء الله ما بتقصر معانا ونسمع منك شيء حلو فناناتنا ميقات.
7: هالمرة أنا سمعكم أول عيدي من عندي من خاطري.
6: يا سلام،
7: وبعدين نشوف الباقي بإذن الله
8: إن شاء الله.

0: يا سلام يا سلام يا سلام
1: الله الله
0: يا سلام يا سلام الأداء والحضور والشعور والأغنية اللي كلنا نحبها.
1: أسألك عن البحرين كيف أهل المنام، بس أنا أقول لي كيف أهل المحرق
0: شعار بعد
1: شعار ما تقصر بناتنا طيوبة وحليوة وكل شيء تقول عنه شعار
2: محرق ورفع لتبعي.
0: يا سلام يا سلام
1: ما شاء الله
0: يا سلام يا سلام. على طاري الأغاني اللي ترتبط بمناطق، احنا نشوف مجموعة من الفنانين يغنون حق الأندية مثلا، لو قدم لك عرض من نادي انك تغنين أغنية له توافقين؟
2: اشعاد
0: حلو.
2: اي والله ما يعني ما في تفرغة في شيء معين،
1: بالعكس أي كانت أي كان النادي يعني
2: أي كان لا
1: احنا هذه احنا اللي نبي
2: يعني فيها الرفع فيها محرك شيء ثاني ما ظنتي.
1: وين تختارين يعني
2: الصج رفع
1: رفع
0: أصحاب السعادة هنيا لكم يا أصحاب السعادة.
1: الفنانة ميقات بتغني لكم
0: واختارت الرفاع مو الشرقي الرفاع
1: اي الرفاع
0: اي معروف
2: كل ابوها
0: انت الغربي والشرقي اوكي يعني الرفاع والرفاع الشرقي حلو. هذه يعني ما بحث ان نشوف مجموعه من الاصوات النسائيه او نسمع مجموعه من الاصوات النسائيه تغني حق الانديه.
1: نعم
0: لا هو بعيب ولا بغلط،
1: لا طبعا
0: بالعكس
1: تغيير وتجديد
0: بالعكس. بس محرق ماخذين الدوري الحين
2: ما حد يحوتيها
1: يعني حسيت كذي بفرحه كذي وانتم تقولون
2: يلا معلي المره الجايه عندنا ان شاء الله.
0: حلو حلو لك في الكوره ولا من بعيد؟
2: قبل كنت اشوف بس الحين صراحه حرق اعصاب كبرنا بس خلاص معبر
0: تنفلت الاعصاب. تابعين الدوري البحريني ولا دوريات الثانيه مثلا؟
2: والله تبي صدق انا اكثر شيء منتخب بس كدوريات نوادي مو دائما بس رفع حراك اذا يلعبون بشوف كنت.
0: حلو احنا بنطلع شويه من الكوره بنروح حق مجال تنافسي اخر ولكن في الفن والغنى. اللي شاغل الدنيا واهلها ما تم محاضره ما تم معلومه الناس تتداولها عن الاي اي، بنتكلم عن الذكاء الاصطناعي لكن في الفن. الحين حضرة الفنانين الفنانة ميقات والفنان محمد التميمي نبي نسولف عن الاي اي، ابعاده ايجابياته هل هناك سلبيات مثلا، ونبي ناخذ ونتعاطف الاراء ونشوف هل يمكن يوم من الايام مخرجنا احمد صالح يقول خلاص الاي اي بياخذ مكاني مثلا، معنا ما نستغني عنك سلامك الله.
1: فيعني حابين نعرف وجهة نظرك في الموضوع، يعني أكيد كل واحد فينا عنده وجهة نظر بس أنا اليوم أبي أعرف وجهة نظر ميقات، لأن اللي سمعته أنا أن الفنانة ميقات يعني عندها عدة استخدامات مع الذكاء الاصطناعي واستخدامات مثل ما نقول يعني تثري العمل الفني يعني بشكل عام. فإيش رأيك أنت؟
2: يعني كوجهة نظر هي لها سلبياتها ولها إيجابياتها. بالنسبة لي هو الـ AI يعني شيء يساعدك أن أنت تبدع أكثر بس ما يعطيك أن أنت يعني أنا أتمنى أن الناس اللي تستخدم الـ AI ما تعتمد عليه اعتماد كلي لأن صراحة يعني المخ شوي يديم إذا أنت وايد بتعتمد عليه. فهو أن أنت تسوي الشيء بإبداع وشيء يكون حلو يعني بالنسبة لي أداة وايد زينة.
1: فأنت بالنسبة لك أن احنا ما يعني ما نستعين في 100%، نخلي مثلاً مساعدة ومكمل للأفكار مالتنا
2: بالضبط أن أنت تطلع فكرتك بشيء أحسن بطريقة أفضل أو ممكن حتى حين إذا في الفن إحنا نستخدمها كأن مثلاً تبي تطلع ديمو معين تسوي بالاي اي أنت تسمع الفكرة قبل لا تنفذها أو أن تخسر وقت
1: قبل نعم قبل لا يعني ينعزف على أرض الواقع أو يدخل مرحلة استوديو
2: وقتك بوايد يعني مراحل.
1: جميل جميل والله هذه فيها فكرة حلوة
0: فيها فكرة. من السوالف اللي سمعتها في عالم الفن والغنى تصريح أو من مقابلة أنا سمعها بإذني يعني أن الفنان نبيل شعيل قال أنا سويت عمل من

0: A إلى الزد من خلال الذكاء الاصطناعي أتوقع بدون الكلام؟
1: أتوقع بس كان الكلام وصوت صوت الفنان هو اللي فقط حقيقي يعني. فأنت معناته قاعد تتكلم عن الآلات والتوزيع الموسيقي طبعا ما مو استوديو.

0: بالنسبة لي يعني الحين هو يمكن الوقت اللي تكلم فيه انه سوى بالذكاء الاصطناعي ما كان فيه انه يدخلون يعني ممكن ان انت تتكلم تقول جملة معينة وبعدين تدخلها في الاي اي ويعطيك اغنية كاملة بالصوت اللي انت تبيه. يمكن ذاك الوقت اللي هو سوى فيه للحين مو موجود، بس الحين وصلنا ذي التطور ان انت تتكلم كلام عادي، انا اخذ الصوت مالك وادخله في الاي اي واخذ اي اغنية ابيها واعطيه صوت الفنان نفسه
1: ويكملها، يعني يكمل
0: كامل.
1: أغنية يسويها كاملة، يعني
0: كأنه هو مغنيها في الاستديو.
1: إيه يعني أغنية متكاملة، يعني أغنية بكلمات بألحان بتوزيع بمقدمة بسولو بمذهب بكوبليه كل العناصر فيها.
0: قبل ما كان فيها اللون، بس الحين وصلنا ذي الموضوع.
1: إيه هذه يعني،
0: وفي ناس قاعد يشتغلون فيها يعني.
1: إيه هذا كلام مو سهل يعني.
2: صحيح. شنو تجاربك مع الاي؟
0: أنا للأمانة يعني حين صار لي فترة اتجهت في موضوع التصاميم، المونتاج، الفيديو، التصوير وغيره وغيره من الألحان، بس جربت يعني برامج معينة تعطيني وايد شغل مرتب، يعني كأني إذا أنا بروح استديو يعني بطلب منه يسوي لي شيء معين بذاك السعر، فأنا أقدر أسوي دقيقة واحدة في تلفوني صارت
1: من البيت أو من المكان اللي أنت فيه.
0: إيه، وبالآلات اللي أنا أبيها أركبها.
1: فأنت فنانتنا يعني تفرعتي، ما تميتي بس فقط في الأوديو، رحتي حتى حق الفيديو الفيجوال يعني المرئي.
0: أنا بالنسبة لي أحس أن الفنان المفروض أنه يتكمل في هاي الأمور. أنت كفنان بتسوي أغنية، تبي فيديو كليب، تبي تنزل أمور، تبي تسوي دعمج، تبي مونتاج، تبي وايد أشياء، فأن أنت تكون ملم في هاي الأشياء حلو.
1: جميل جميل.
0: فيكمل لك الموضوع.
1: أنا اللي عجبني يعني في فناناتنا أنها قاعدة تواكب. يعني أنت اليوم بسعيد ممكن إحنا كنا نسولف تحت الهواء أن هذه يعني حين إحنا العصر قاعدين نلاحظ ان في تطور تكنولوجي يعني جدا كبير، فانا احس اللي مو قاعد يواكب ولا يعني يتطور مع الذكاء الاصطناعي كنا بيكون شويه في الـ في الـ في الـ
2: في التسعينات.
1: في التسعينات يعني، انا بقول التسعينات كبر روحنا بس عيد عاد.
2: لا يعني كتفكير
1: يعني سبعينات يلا شيء.
2: طيب الفنانه ميقات، كنا نسولف ايضا عن شيء وقلتي انت مره من المرات صححي لي، يعني انا اتعلم في الفن، هو اعطيتي اتوقع اوامر واعطاك لحن ولا الات معينه وانت ركبتي صوتك؟
0: تقدر بالاثنين تسويهم.
2: عجيب.
0: يعني انت تعطي الامر تبي في الالات المعينه او حتى في الصوت نفسه اللي انت بتدخله، تقدر تعطيه اوامر يعطيك حليات معينه. ففي الاثنين يصير، بس انا استخدمته في انه هو الصراحة صادف العيد الوطني، فكنت أبي أنزل شيء بس أنا ما بعرف إيش أسوي، فدشيت الاي اي حاولت إن أخذ سولو من أغنية معروفة واشتغلت فيه يعني، وعطاني بالضبط اللي أنا أبي، بس كان بصوتي يعني، أنا غنيت المقطع وبعدين هو عطاني بالاي اي. هو كان فيه تجارب شوي فاشلة في الموضوع، بس بعدين وصلنا مرحلة إنه كان وايد مرتب
1: مرضية يعني.
0: إيه، فسويت فيديو وذي وكله بالاي اي.
1: حتى الفيديو استخدمت الذكاء الاصطناعي.
0: الفيديو خذيت مقاطع يعني وبعدين دمجتهم مونتاج.
1: جميل.
2: عجيب.
1: جميل، يعني انت قاعد تتكلم عن منظومة انتاج كاملة، صوت وصورة.
2: ما شاء الله.
1: لا ما شاء الله، لا اله الا الله، بالعكس بالعكس يعني عليك برضه يعني، بس ترى انا بالنسبة لي هذا شيء يعني جميل، يعني انت ما حديتي نفسك في مثلا يعني غيرك ممكن يقول انا لا والله ما املك يعني سبل الانتاج ولا ما املك يعني الخبرة في استخدام التكنولوجيا، انت ما خليتي هذه العواقب توقف قدامك.
0: بالنسبه لي اذا انت تبي شيء تقدر تبدع فيه.
1: جميل.
0: باي طريقه كانت، والحين الحمد لله يعني كل شيء مسهل لنا، الاي اي النت موجود فيه كل شيء.
1: جميل.
0: فانت اذا تبي شيء معين تبحث عنه فتقدر تسوي عمل متكامل وانت قاعد في مكانك.
1: وانت في مكانك. صحيح. أيوة. صحيح. لا ما شاء الله عليك، بالعكس الله يوفقك.
2: هذا اللي نبي نقوله حق المستمعين الكرام ميقات، ان اليوم لا تخلي لك عوائق، والكلام اللي نقوله الحين سهل، بس لما انت تجرب وتسعى وتحاول قاعد انت تسخر الوقت وتستغل الوقت وامكانياتك تطورها وتعلمها وتدربها وتسوي شيء انت تحبه. يعني يوم من الايام خلينا نكون واقعيين، انا ابي اسوي اغنيه جايه في خاطري الساعه 12 في الليل، هل الاستوديو الفاتح لي الحين الرابع كلهم مرقود ولا مشغولين مثلا؟
1: مشغولين اتوقع احنا، هذه
2: هل هل هل هل الليل
1: هل اللي هاي المغرب يعني 9:12 في الليل تتكلم عن المغرب.
2: ما شاء الله.
0: بالمقلوب
2: ليل نهار نهار الليل.
1: بس خلاص خذوا حجوزات اليوم وقاعدين يشتغلون.
2: فلما فرضا يونس قاعد يبي يسوي حين اغنيه حبكت، قاعد عنده تلفونه ولا

0: عند الايباد ولا عند الكمبيوتر وقاعد يستغل ويسخر الوقت ويسوي شيء يحبه. خلنا نقول تاخذ العملية بعد الاتقان ساعتين ثلاث مثلا ميقات.
1: الحين في ذي الوقت لا
0: كم
1: يعني الحين انا بالنسبه لي عندي برنامج مخليته كانه مكتبه بالنسبه لي. اي لحن يجي في بالي اسجله واسوي توزيع واخلي فالعمليه ما تاخذ اكثر من دقيقتين.
2: جميل.
1: لان انت بتدخل صوتك تنطر دقيقتين يعطيك توزيع كامل.
0: عجيب. خلنا نقول 10 دقائق
1: ماكسيموم. حاليا انا اشوف لي 4-5 دقائق يعطيك
0: 10 دقائق لان قاعد تشربين شاي مثلا تنطرين وشفتي فيلم وشفتي ها رجعتي حق الابلكيشن قلنا 10 دقائق. الفيديو كم ياخذ
1: الفيديو AI يعني
0: مثلا
1: يمكن 3-4 دقائق
0: المجموع 15 دقيقة. هذه بعد احنا ما اعطينا رفق
1: يعني النت. انت ماكسيموم 25 دقيقة مسوي لك فيديو مع مونتاج كامل
0: ونسبة الرضا عليه خلنا نقول 90% مثلا
1: تقدر تقول حتى 99
2: ما شاء الله
1: يعني على طول تستخدمه.
0: يا سلام. اذا ما في مانع الحين. انا هاي الفكرة اللي انا يوم اسولف معاك وتقولين عن الاي اي وانا قاعد انبهر وتحية حق استاذنا المستشار مهند سليمان النعيمي اللي قاعد يقدم دورات حق موظفي الوزارة وايضا دورات حق الحابين برا الوزارة ودائما وابدا يوعينا وينبهنا ويعطينا من وقته. فاليوم ما عندنا مجال ما عندنا شيء نتعذر به كل شيء عندنا
1: بالضبط. وللأمانة يعني انا دخلت معاه اخر دورة على الرغم اني انا عارف الاي اي بس صدق انه قال معلومات كنت انا ما اعرفها.
0: عجيب.
1: يعني أول مرة أتعلمها معه كانت
0: وهو ما شاء الله عليه أستاذ مهند
2: ما شاء الله بيوسف
1: والأبديت شغال يعني أنت تتكلم عن كل يومين ثلاثة يعطيك أبديت جديد ولازم تواكب.
2: جميل.
0: عجيب
1: هو علم يعني
0: الله يستر لا تصير إذاعاتنا يا لا أبو عبد الرحمن لا لا سخال الدرويش رئيس إذاعة بحرين اف ام هناك نداء نداء أخوي وقلبي لا تتحول إذاعاتنا يا ترى احنا شحلي لا تروح نسولف هو يعني الفنانين كيفه بصراحة
1: يعني هو ما يقدر يعطيك الابداع اللي يعني الشخص يعطيك إحساس ومشاعر ما يقدر يعطيك في النهاية يعني مهما حطيت أوامر وسويت ما يعطيك نفس الطبيعي
2: يعني على كلام فنانات الميقات يعني
1: احنا تشوف احنا في الفن هكرونا خلاص
2: هكرونا
1: بس هم للحين
0: الحمد لله
1: بس يعني احنا بعد شهر شهرين بيصيدون
2: هم الحمد لله يعني للحين ما قدروا انه مثلا ما يقدر يكون انسان صجي ويغني مثلا في مسرح ولا في ايفنت معين يعني طبعا لا اذا بتقول لي مثلا تقنيه هولوجرام ولا ذي بس انت كفنان يعني حقيقي واقف قدامك للحين ما مستحيل يعني
1: احس
2: توصل.
1: شويه وصلوا بس هاي اللي انت تقوله
2: لي اي يعني في النهايه انا احس الجمهور انه بعد يبي مثلا يشوف فنان يتعلق فيه تصير بينه وبينه الفه محبه ولا لا وحق اغانيه وحق اعماله ورايه يعني هذه بس بيتم مفقود اما من ناحيه صوت وانتاج موجود يعني
1: بالضبط.
0: واحنا نسولف معاكم المستمعين الكرام عن الذكاء الاصطناعي ورسائلنا اللي من خلال لماتنا في اثيرنا افراح ان هذا المجال حق الجميع في الفن في الغنى هو صحيح يعني ان شاء الله ميون حق الشعر والادب الله يسلمهم الاي اي ان شاء الله لانهم عندهم شكسبير وعندهم يعني عندهم الادباء الخاصين كيف
2: انا اتوقع بشرك بسعيد جاي وبس بضغطة زر أنا أطلع لي ناس وغني أنا لأن دائما كانت عندي أتوقع حتى فنانتنا ميقات عندها نفس المشكلة الكلمة عدل الكلام إحنا اللي توهق فيه الكلام
1: أنت بس تعدل الكلام بس خلاص
0: بس
1: يعني ما نقول حق شاعر ولا بروحنا كلنا نشاعر
0: قصدش يعني أنت إحنا بفقرة الله يقدرنا على فعل الخير يعني
1: وينك عن الشعر يلا قول لنا شيء
0: موجود أنا الله موجودة بسمعك أنا يعني.
1: أنتوا تقولون موجودين بس ما حد أنا عتب ترى عليكم
0: ظنك
1: ما حد
0: أنا أقدر أسمعك الحين أغنية بصوت راشد الماجد فيها كلام حلو سلمك الله يمثلنا كلنا
1: إيش عاد
0: والله طيبة ما تبي تضغطني والله صراحة في عتب علينا الصراحة يعني عشان نكون واقعيين لأن أنت لكم حق كفنانين موجودين في الساحة ومطلوب منا ودائما أنا أتناقش مع ربع الشعراء والكلام لي في المقام الأول إحنا فينا شوية كسل أو ساعات مثلا ما نصير حطة درب الغنى أو ساعات مثلا نكتب شيء معين والشيء دي يتعدل مثلا 50 مرة يمل الشاعر فهذه أشياء موجودة يمكن في الشعر لكن سبحان الله في ناس يعني مثلا تحية حق الأستاذ الشاعر السعودي خالد العوض يعني شاعر مبدع وغنوا له مجموعة من الفنانين الكبار وأيضا كتب عن البحرين، فهو ما شاء الله عليه ماخذ هذه السكة. يبنى الأسامي الحين أخونا الشاعر البحريني مثلا محمد الخواجة ضليع

0: بناصر.
1: بناصر نوجه له تحية ونقول لك العام أنت بخير. أستاذنا أيضا الوكيل المساعد للإذاعة والتلفزيون في وزارة الإعلام الأستاذ يونس سلمان الغيص، يعني ما شاء الله عليه، يعني سجلاته زاخرة بالأعمال طبعا الفنية طبعا الوطنية وحتى العاطفية، كبار الفنانين غنوا له، فهم ما شاء الله عليهم صايدين حطة سكة الشعر الغنائي، فاحنا نتعلم منهم إن شاء الله،
2: نسمع لك شيء جديد إن شاء الله
1: جريب. إن شاء الله أنتوا دخلوني استوديو الله يسلمكم
2: من الكنترول إن شاء الله
0: نودي من الكنترول
1: بالعكس يمكن أشوف الطاقة
0: والأجواء إيه صح صح صح
1: يعني يمكن أنا قاعد وأكتب
0: مثلا شفت إن الكنترول أفضل لك من التيكرو
1: تعجبوني تعجبون لما تاخذون بيد المبتدئ
0: نعم
1: انا حريص على هذا الفن هذه يسمونها استاذه مستمعينا الكرام احنا ابن طاري راشد الماجد فانا بنسمع شيء حق بطلال نروق سمعنا قبل شوي الفنان رابح صقر مسي عليه بالخير ونروح حق فناننا وحبيبنا اللي كلنا نحب الفنان راشد الماجد مسي عليك بالخير يا بطلال وكل عام وانت بخير من خلال اذاعه البحرين

0: في فرحة العيد نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام ملكنا الغالي ولي عهدنا الأمين وشعب البحرين الوفي، وندعي عسى الله يحفظ ديرتنا وديار المسلمين، اللهم آمين. إذاعة البحرين، أثيرنا أفراح.
1: أثيرنا أفراح.
2: أثيرنا الجامع مستمعينا الكرام، اللي يطرب المسامع من خلال الأغاني، يطرب المسامع بمحاور البرامج، ويطرب المسامع فنيا بتواجد الفنانة ميقات والفنان محمد التميمي. يا هلا ومرحبا وحياكم الله، نجدد الترحيب بجميع المنضمين إلى هذا الأثير، أثير إذاعة البحرين، ولمتنا حلوة مع الفن والسوالف. ترى احنا سوالف حياة مستمعينا الكرام، بنسمع أغاني وبنسمع سوالف وآراء، يمعت رابع تيمعوا وافتحوا لهم مايك ويسالفون معاكم، وإحنا نسالف معاكم سوالفنا البسيطة الطبيعية، وهذه الأشياء اللي تدور بيننا بين بعض أصلا، بغض النظر كفنان، لأن أنت في النهاية إنسان، فسوالف الحياة العادية هذه تكون موجودة. فأمورنا طيبة ميقات، صح؟ كل شيء زين؟ وفوق الزين إن شاء الله.
3: فوق الزين.
2: يا سلام يا سلام يا سلام.
4: أنا والله خايف بس عيد إنه في المستقبل، يعني من كثر ما الناس تبحر في الذكاء الاصطناعي، حتى السوالف مثلًا الحين بقعد وياك أعطي أمر، أعطي برومت وأقول له شافت سوالف، مثلًا قاعد أنا ويا الشاعر يونس العيد، الشاعر والمدير المتألق يونس العيد، شافت ويا سوالف.
2: صدق سويناها؟ قسم بالله.
3: يعطي ترى ما
2: يحصل. سويناها مع شخص تتعرفه وايد، وكنا نقول خلنا نغربل الذكاء الاصطناعي.
4: وفادك؟
2: وقاعد معاه قال انا معاي فلان، والله العظيم اللي قلته بالضبط.
4: صاج.
2: وهو الحين ريال مسافر، عسى الله يراجع بالسلامه ان شاء الله، والله يتقبل منه الحج ان شاء الله.
4: اللهم امين يا رب.
2: فقال له انا قاعد مع فلان فلان كذا كذا كذا، وعطى روابط انه هو مثلا مقدم ولا هو شاعر وكذا، وقال له عطني سوالف معه. عطاه.
4: يعني انت في المستقبل يفيدك حتى مع شخص مثلا انت اول مره تقعد معه، ما قريت بروفايل عنه، ما عندك باك جراوند عنه، ما عندك خلفيه عن من يكون الشخص، تحط اسمه اذا طبعا هو معروف في مجال معين، بيعطيكم المحاور لو السوالف اللي تقدر او معلومات عنه اللي تقدر انت تفتح وياه مواضيع.
2: بالضبط.
3: انا الامانه فودني لان سويتها.
4: اعطينا الموقف سويتها.
3: لان صار معي موقف، كان يعني بجتمع مع شخص انا ما عندي خلفيه عنه، بس هو شخص يعني موجود في المجال ولا يعني أعماله وأموره، فبحثت عنه، ما كفاني البحث، فكتبت في الشات أن ذي الشخص اسمه وهذه منصبه وهذه مكانه وهذه، فأبي معلومات عنه بشكل عام، عطيته ديب سيرتينج، عطاني كل شيء، فخلص أنا يوم قعدت مع الشخص إني عرفته.
4: كنا خلاص كنا أنت يعني مشتغلة معاه، أو مثلاً عرفته من زمان وعارف إنجازاته وعارف
3: الأمور اللي تدخل حتى مواضيع معاه كنا بسولفه معاه من قبل.
2: عجيب. هذه سوالفنا اللي نسولف عنها، يعني بنسمع شيء ولا ترايكم؟
4: بنسمع
2: أكيد.
4: بس ترى إحنا للأمانة يعني ما طقين إحنا في الذكاء الاصطناعي. اليوم شو نقول حق مستمعينا الكرام؟ اليوم شو نتكلم مع الفنانة ميقات؟ عرفت؟ لا ما صار.
2: To be honest.
4: أشكرك بس عيد.
2: يعني عشان تعرف أن أنا تقعد مع محمد التميمي، ترى يوزع لك حركات، يوزع لك كلمات، يوزع لك كلام بالإنجليزي بعد. فاحنا نبي نسمع شيء فناناتنا ميقات منك عشان ما ياخذنا الوقت ونستطرب، سمعينا شيء من الخاطر، ما راح

0: نطلب احنا اليوم؟ اعطينا الشيء اللي انت تبين تقولينه وتسمعين المستمعين.
1: احنا نروح المرة حق عبد المجيد نسمع شيء.
0: يا سلام
2: يا سلام عبد الله، فنان عبد المجيد عبد الله.
0: جوي يا ميقات، يلا نسمع معاكم فناناتنا. ميقات شو تقول من اغاني الفنان عبد المجيد عبد الله؟

0: عبد المجيد عبد الله،
1: الله وخاطرك عندي ترى مو مثل غيرك، خاطرك يسوى ترى
0: مليون
1: خاطر. الله عليك يا فنانتنا،
0: يسلم الصوت،
2: يسلم دنيا وقت.
0: انا ذا حري غني عبد المجيد ترى يعني تزيد عندي المعنويات، ترى ممكن تصير حلقه 3 ساعات.
2: يعني على جوك.
0: يا سلام يا سلام. وان شاء الله احنا نرضي المستمعين الكرام، وانا راح نقول لهم شنو احنا بنغني، لان كل شيء جاي عفوي وارتجالي وبسيط مثل سوالفنا البسيطه والعفويه والارتجاليه. سمعنا شيء عن البحرين بصوتك، وسمعنا شيء عن عبد المجيد عبد الله، ونكمل معاك السوالف الخفيفه البسيطه العفويه. الحين الذكاء الاصطناعي، ابي جواب مختصر، وهو يعني سؤال ذو حدين مثل ما يقولون، بياخذ مكان الفنان او الفنانه يا فناناتنا ولا
2: ما ظنتي؟ مستحيل يعني ذي شيء يستوي. اوكي صوت انه بيعطيك وايد اشياء، بس كاحساس ومشاعر ما ظنتي مستحيل. يعني لو شنو ما بيتطور في الموضوع، بس ما بيوصل حق احاسيس ومشاعر وتفاعل الناس واراء، فصعبه بتكون.
1: يعني احنا في السيف سايد،
0: في السيف سايد.
1: يعني نقدر نقول مثلا فناناتنا ان انت تحسين مثلا انه هو حاليا مثل ما يقولون مصطلح الهب، او هو اللي قاعد يصير ترند هالفترة.
2: انا ما ادري، بس يعني من وجهة نظري هاي مو هبة، هاي شيء بيستمر واحنا لازم نواكب فيه. بس احس انه مهما صار ما بيوصل حق مستوى الانسان، يعني
1: انه يستبدل
2: الفنان. رب العالمين غير في الموضوع يعني. بس هو صدق انه يعطيك، يعني حين احنا وصلنا مستويات يعطيك اغاني واشياء كنا مسويها في استديو وما تحس حتى.
1: فنقدر احنا نقول ان مثلا، هل صح ان احنا نقول عنه بيستمر ك أداة مساعدة للفنان، للإنسان، حق المجال اللي بيكون فيه؟
2: احنا نتحكم في ذي الموضوع، يعني احنا ناخذها كأداة تساعدنا على الشيء، يعني الإبداع اللي احنا فينا من الأساس. بس ان احنا قاعدين نطور ونطلع الشيء بشكل أفضل. فأحس هذي بيكون. بس ان على صعيد ممكن نستفيد منه من وايد أشياء، يعني احنا عندنا، أنا بالنسبة لي احنا دول الخليج عندنا تراث وعندنا فن وعندنا أشياء وايد. فالمكتبة القديمة اللي عندنا نقدر نستفيد فيها بالاي اي ونسوي أعمال وأمور وايد، بس إنها تحل مكان شيء ما ظن
1: صعب.
0: فتحتي لي باب الحين، باب عجيب. الباب فيه سؤالين. سؤال، هل أنت مع أو ضد، أو شنو رأيك بمجموعة من الأغاني القديمة تعاد بالاي اي بصوت الفنان نفسه؟ فنان الله توفى، هذه واحد. السؤال الثاني، ش

0: لون ممكن نستخدم الاي اي في الاعمال التراثيه. انت قلتي شيء عجيب وانا احب الاعمال التراثيه ومحمد ايضا مولع بالاعمال التراثيه ولا العديد من المشاركات يعني. فسمعينا رايك.
1: ما ادري بس بالنسبه لي يعني اذا احنا بناخذ الاعمال القديمه بنسويها بالاي اي بالنسبه لي شيء فرصه ان احنا نعرف الجيل الجديد بالتراث والاشياء القديمه اللي عندنا. يعني يمكن الجيل القديم ما يحب يسمع الموسيقى القديمه اللي تجي لك مثلا دقيقتين انترو وغيره. فانت تقدر تسويها بالاي اي على الشيء اللي يواكب جيلهم وتعرفهم عليه في نفس الوقت, وبنفس الوقت يكون عندك انت مكتبه جديده قابله للبحث والناس تقدر تتعرف على الفن بشكل افضل واحلى. مو بس على صعيد الفن, ممكن حتى المسلسلات نفسها اللي كانت بالاسود والابيض نسويها ملونه نتعرف على الفن بشكل افضل.
2: يعني فناناتنا قاعده تشوف المنظور الجميل في الموضوع. انا مثلا اخاف على التراث ثم اقول انه ما ينجز.
1: هو التراث ما ينجز ترى ولا يتبدل ولا شيء, بس انت عشان تشوفه بشكل جديد وتعرف الجيل اللي انت يعني في جيل ما عاش هاي الامور في نفس الوقت ما يحب الشيء القديم مثلا. فانت تقدر تعلمه وتخليه يشوف هاي الاشياء من منظور ثاني. بس هو التراث يعني شيء ما يتبدل, هو هوية في النهاية.
2: أكيد بالعكس.
0: ولو سمعتي أغنية حق الفنان عبد الحليم حافظ مثلا, هذا اللي جاء في بالي الحين, بس مجددة بالاي اي مع الحفاظ على هوية الصوت والفنان, هل أنت تستسيغينها كفنانة؟
1: للأمانة إيه. يعني الحين إحنا عندك مجالات مثلا اللي على السوشيال ميديا, ساعات في ناس اللي هو الموهوبين اللي يغنون الأغاني اللي القديمة بس بصوتهم أنا أستصيغها, بس اللي أنا روح أشغلها ما تيوز لي.
0: فهمت.
1: فأحس هذي شيء حلو يعني,
2: لأن يعني الحين إحنا اللي قاعد تكلمون عنه ذكرني في عمل يعني حق واحد من الفنانين يعني رحمة الله عليه. يعني ما بقول اسمه مو لأنه يعني في شغلة, بس لأنه أنا بالنسبة لي إنه يعني ما أحب إنه أنتقص من حق أحد يعني. فنان طبعا يعني من الوطن العربي, لكن لما سمعت النسخة الـ AI من غنيته لا فعلا كانت أجمل الأمانة يعني, كانت أجمل مع أنها هي غنيته وما حد غناها غيرها, بس الـ AI بها بطريقة يعني أجمل بالنسبة لي يعني. لكن مو شرط ان ذي في كل الحالات يكون صحيح يعني, انا في ذي الحاله فقط شفت انه صحيح. مثلا سمعت اغاني بالاي اي حق السيده ام كلثوم, يعني لا حسيت انه لا بصوتها كان افضل. لكن مثلا سمعت ريمكس اي اي بصوت الفنان الراحل ام كلثوم, لا كان جميل, بس انه يستبدل صوتها لا.
0: وصلت يعني, تضرب الأمثلة ولا تقاس يعني. ممكن فنان معين يضبط بالاي اي نعيد ونجدد الصوت والهوية والروح في الأغنية, ممكن فنان لا. يعني أنا سمعت أعمال حق الفنان الراحل طلال مداح ما وصلتني صراحة, صراحة ما وصلتني
1: بالاي اي
0: ما وصلتني. ما أدري ليش, مو بلأن أنا مثلا عرفت أن اي اي, احنا اليوم لما نسمع نتجرد نتجرد نقول هذه عمل قديم دي جديد, تسمعه بقلبك مفروض. اي عمل حتى لو العمل سامعه قبل 3-4 دقائق وانت حابه تسمعه بقلبك, وانا عندي دي قاعده تعلمتها يعني ان اسمع شيء بقلبك, لان ساعات مودك حزين وتسمع شيء فرايحي تستانس عليه, هذه المشاعر لها دور يعني.
1: بالضبط.
0: الشيء بالشيء يذكر فناناتنا ميقات. احنا على طار الاغاني القديمه في الفترة هذه مع الجيل الجديد, وإحنا من الجيل الجديد ولا نستصغر أبدا من طريقة تعاملهم مع الفن, ولكن نسولف فترة من الفترات ونقول الله على أغاني الكلاسيك. الحين موجودة مو بموجودة, أغاني الكلاسيك شنو نحتاج لها, نرجعها نعيدها شنو نسوي لها سلم شاء الله, وذوق الناس معاها. أنت كفنان الحين,
1: أنا من وجهة نظري موجودة, بس يمكن الكلام فيها اختلف. يعني الناس قبل الأغاني الكلاسيكية القديمة كان فيها كلام وفيها لحن وفيها معنى وفيها وايد أشياء. الحين الناس تحب الشيء السريع, ما يهمها شنو قاعد تسمع مثلا, في كذي وفي كذي, هو مجرد رأي يعني في النهاية. بس أحس لو نعيد يعني هاي الأمور ذي بس بالجيل اللي الحين السريع بعد ممكن, يعني ممكن نجيب شيء يكون نفس القديم بس بشيء ينفعنا.
2: فيعني تكون أغاني كلاسيكية.

0: بس مثلا بطابع سريع ولا بطابع حديث مثلا؟
1: ممكن يعني هو في النهاية فعلا انت تقدر تدمج وتسوي
0: كيف على مثل ما نحب
1: اي
0: يعني. بس
2: هو اغاني الكلاسيك، مسامحه على السؤال، انتم فنانين اليوم، بس انا بوضح حق المستمعين الكرام، هل اغاني الكلاسيك يعني تكون الموسيقى هاديه، ايقاع معين، او لازم يكون في جيتار ولا بيانو؟
1: مو بشرط، هو على حسب اللحن. بس انا ما ادري، بس اللي كنت الاحظه قبل الاغاني الكلاسيكيه فيها الانترو يكون طويل، يعني يكون الشخص ياخذ راحته كذي في الانترو. الحين ما في، الناس تحب الشيء سريع، يعني انت 15 20 ثانيه لازم سيده تغني ولا بيتملل وبيسوي خلاص بيطوف.
0: هي يعني مسميات، ففي ناس يعتبر فعلا مثل ما قالت فنانتنا من قاتل الكلاسيكيه يعتبرها الاغاني القديمه. احنا اللي دارج بيننا ان الاغاني الكلاسيكيه اللي هي الاغاني اللي يكون فيها توزيع بسيط، مثلا فنانتنا ميقات ويا جيتار، فنانتنا مع بيانو، وممكن تكون دقيقتين دقيقة ونص. هاي نسميها أغاني كلاسيك، أغاني تسمعها مثلا في الفترة الليلية كلش هادئة، تبي أنت تروق، تبي تريح أذنك شوية عن التوزيع فهي مسميات يعني الاثنين صح.
2: مفقودة الحين ميقات هالنوعية؟
1: ما أدري كوجهة نظر، وحسها إيه يعني ما عادت موجودة نفس قبل،
0: يعني قال عليها
1: يعني
0: الطلب ولا
1: نقدر نقول يمكن الجيل الجديد ما قام يحبها، فما قاموا يسوون منها وايد،
0: فيفضل الأشياء
1: يعني
0: السريعة
1: بين وبين. إيه أحس كذي يعني صار الوضع، يعني قبل كان على طول يعني موجودة هاي الأغاني الكلاسيك وكذي، بس الحين ما عاد. وفي اللي هو ساعات يسمونها الشباب بينهم بين بعض هلون تكون لايف وكذي، بس أنه كأغنية تنزل كلاسيك ما ما ما أحس إنه عاد موجود وايد.
0: ولا وأنا قاعد ألاحظ بعد تأكيدا على كلام أختي الفنانة ميقات إنه في طابع قاعد يطلع جديد، إنه تطلع لك أغنية بإيقاع سريع لكن اللحن والمقام حزين والكلام حزين بس
1: بالطبع.
0: اللقاء سريع، فتحس إن الجمهور يبي لحن شيء سريع،
1: حركة
0: بس
1: الدمز اللي انت قلت عنها
0: اي بس يبي يحزن في الكلام واللحن، يعني يختار لك مقامات حزينة مثلا يغنيها سريعة بس صابة، ويدخل لك كذي في كلام حزين يعني أساس بس يكمل المشاعر ذي الغريبة شوي بالنسبة لنا. يعني
2: أنا حين طلع علي أغنية من الأغاني بس مو بيايا في بالي، أغنية حق دحوم الطلاسي كلامها حزين وهي إيقاعات رادحة، فذاك اليوم أسولف مع الربع أقول لهم تعرفون شنو الكلام اللي ينقال داخل؟ هو يتوجد على الأيام اللي راحت واللي قبل، ألا يا وجودي مثلا،
0: أي
2: ألا يا وجودي مثلا،
0: لا لا لا لا لا لا لا لا، بس أنا ناسي كلمات.
2: أيوة.
0: صح صح،
2: هذه النوعية من الأغاني. حتى الفنان محمد الزيلعي سعودي ترى اختفى، مسي عليك بالخير إذا تسمعنا واحد من رابعك أستاذ محمد نعزك، عنده أغنية قديمة بعد نفس النمطية هذه. فترى عجيب المتذوق حق الأغنية، يعني أغنية حزينة من الشتاء حق الفنانة أحلام، ترى هي كلامها كامل حزين وقصة شاعرها وشلون انكتبت الأغنية وإنه هو كان في الغربة، ولكن هي حزينة بس الناس تطلبها وتسمعها وتتذوقها، هي حزينة بس الناس تحبها. فتوزيع له دور، أداء الفنانة أحلام له دور، الملحن ساهم له دور، يعني وايد أشياء يعني تدش في هالمضامين يعني. فسالفة تير سالفة يعني أنت معاها تستسيغينها الأغاني اللي طابعها ككلام حزين ولحنها سريع، فرايحي تستسيغينها كفنانة كإذن موسيقية؟
1: أنا للأمانة يعني تقريبا أسمع كل شيء، بس على حسب يعني، ساعات في ناس تسوي لك شيء بس ما تقدر تأخذه يعني، وفي ناس تعطيك شيء حلو يكون المزج حلو وأنت تقدر تسمعه، فعلى حسب.
2: على حسب الحسب يقول نسمع شيء.
0: والله كنا نبي نسمع
2: نسمع
0: ايه؟
2: خلنا نسمع من فناناتنا،
0: خلنا نسمع
2: ايش رايك يا فناناتنا؟
1: ليش لا، بس خلينا نروح حق الوطني مره ثانيه.
2: عجيب،
0: نرجع
2: انا احب التنويع هذه،
1: بس
2: احب الباصات الفنيه سلمك الله.
1: بالضبط،
2: انا احب الكوره فاستخدم مفردات الكوره. بس ما يضر مخرجنا ما يضر نستخدم، مع انك مدريدي كنيبك، انا اسف برشلوني مخرجنا
1: مو صديقنا.
2: انت مدريديه حاسب حازم معناته يعني ابطال.

0: لهم دوري الله يسلمك هالسنه
1: بالضبط.
0: بس الملكي ظل ملكي
2: قال لك
1: نفس ما حركت بخذي وهب السنه اللي عندنا ان شاء الله.
0: انت الحين ما اتفقنا.
2: لا لا
0: الحين ما اتفقنا
2: كذي ما اتفقنا.
0: توكم كنتوا في نفس الصفحه في مدريد. انا توني ادري الحين من خلال هالبرنامج ان محمد التميمي مدريدي. توني ادري
2: محرق ايش بحرف الميم محرق مدريد.
0: يا سلام مسالم
2: مسالم
0: والله دخلت اعطيتني فرصه
2: بالك كنت بتقول مسلم بس اوكي يعني.
0: لا اعطاني فرصه وايد اعطاني انا اقول انا اسمها نرجع
2: موسيقي
0: بس ها ميم صح
2: ملحن مغني شوف كله ميم
0: يا سلام مذيع يا سلام يا سلام. احنا بناخذ فاصل فاصل بسيط ونرجع من بعد الفاصل اختارين الاغنيه الوطنيه اللي انت تبين تغنيها. مستمعين الكرام ثبت الموجة وخلكم معانا.

0: في العيد كل زاوية فيها بهجة ويزين العيد لين امتلى البيت ضحكة
1: وعيد لابحة يا يما ترع بودة وفرحة وفرحة العيد في ديرتنا أكيد والله يديم علينا الأمن والأمان يا رب العالمين
0: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة
2: أثيرنا أفراح
3: أي والله مستمعينا الكرام العيد في مملكة البحرين فرحة ويمعة وناسة يمعتنا معاكم عبر هذا الأثير في هذه السهرة السهرة الثالثة عبر الفترة المفتوحة أثيرنا أفراح أنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعية الفنان محمد التميمي وبإمضاء المخرج أحمد صالح نكمل سوالفنا مع فنانتنا ميقات
4: اللي مساء أبو سعيد قبل أن نطلع على الهواء فنانتنا كانت تقول لي أن الأغنية الوطنية يعني في لها مكانة خاصة في قلبها يعني هي المفضلة عندها بين كل أنواع وأنماط الأعمال اللي تقدمها فذكرتني في يعني محبتنا إحنا كلنا كفنانين وارتباطنا في الأغنية الوطنية فهل نقدر نسمع من شيء فناناتنا بالنسبة حق الأغنية الوطنية؟
5: أكيد
4: إذا ما عليك أمر يعني
3: نسمع وطني

0: انت يا بحرين، انت يا بحرين، وانت يا بحرين، يا سلامي عليك ويا سلامي على هالاحساس.
1: اي والله صوتك ضوى نجمي يناديني لين ظلمت الدنيا وسنين.
0: يا اول الافراح
1: في عيني. يا سلام والله لما تفرح وياك تكفيني. الله يحفظكم ويحفظ البحرين ويحفظ كل ذره تراب في على ارض هذه الوطن.
0: سلم صوتك فناناتنا،
2: سلم دنياك.
0: الحلو والتنوع اليوم في الاغاني والتنوع في الطاقه هذه اللي عندنا، واحنا ان شاء الله ما نحرم المستمعين الكرام من هالاغاني الجميله، لان الاغاني الوطنيه هي اللي تحيينا وهي اللي تربطنا بهذا الوطن فنيا. احنا اليوم ارتباطنا بهذا الارض متعلق فينا لان كبرنا على هالارض، ربعتنا ولا قصرت معانا. تحيينا الاغاني الوطنيه من خلال الكلمات اللي تعبر عن والكلام اللي سمعناه منك، وهذه الأغنية الجميلة مرتبطة فينا. والأغاني الوطنية يا حيها لأنها ما تموت وتكبر مع كل جيل. طبعاً. احنا كبرنا مع الأغاني والجيل يكبر مع الأغاني. على طاري الأغاني وعلى طاري شلون احنا ممكن كفنانين وكمحبين ان نوظف الأغنية في اكثر من مجال، العجيب يا ميقات ان انت قدرت توظفين الأغنية في المسرحيات، وهذه شيء مو بسهل. كنا نسولف مساعة ان الفنان اذا ارتبط بارتباطات، قبل شوي كنا نسولف تحت الهواء طبعا، ان الفنان ساعات الشخص يشوف الفنان محمد التميمي او يشوف الفنانة ميقات حسب ان الدنيا برد وسلام، ما يدري انه يرتبطون باعمال ويرتبطون

0: لمجموعة من الظروف تخليهم يبتسمون ويقولون يا هلا مرحبا ولا هم مشغولين. فنبي نتكلم عن المسرحيات، لأن المسرحيات ما ترتبط بفنان ومؤدي، ترتبط بمجموعة. فخلنا نتكلم معاك عن الأعمال الفنية التي قدمت من خلالك في المسرحيات.
1: أنا للأمانة تجربة المسرحية كانت تجربة واحدة بس كانت شيء حلو، يعني كانت مسرحية Chance to Dance، شاركت فيها في كذا أغنية، كان في أغنية يعني فردية وفي أغاني ديو وفيها مع كورال. كانت تجربة حلوة يعني من ناحية أنه شيء جديد أنا أدي، وأنا جوي كله كلاسيك وأورج وكذي، فكان شيء مختلف تماما عن اللي أنا كنت أدي. بس كانت تجربة حلوة، بالأخص أن هي طبعا كانت بلاي باك، بس الارتباط اللي يصير أنه في مجموعة ناس بتأدي عمل أنت غنيته بحساسك وبتمثل حساسك حق الجمهور، كان يعني تجربة جديدة علي. كانت أول مرة كنت أشوف ذي الشيء، بس كان حلو يعني، تجربة حلوة كانت.
0: Chance to Dance قلتي لي،
1: بالضبط.
0: احنا نوجه التحية حق المخرج البحريني فهد زينل، فهد يستاهل ومن الطاقات البحرينية، وأيضا هو أستاذ في فن ومجال، نوجه له التحية. وأنا حضرت عرض من عروض Chance to Dance، وانت حين قلتي لي إن في أغنية لك، أنا ما كنت أنا ما أدري. شوفي الآن أقول
1: تقريبا أربع كانوا أو شيء هاللون، بس إنه يعني نفس إيه، بس ما شاء الله يعني طاقاتهم حلوة.
0: أيوة.
1: كشباب وتجمعهم والطريقة اللي قاعدين يبدعون فيها كانت حلوة يعني. صحيح. تجربة حلوة كانت.
0: والشيء بالشيء يذكر، لما أنا أقول لك ما أدري هو مو تقليل، ولأن العمل المتكامل يخليك أنت مندمج مع العرض ومع اللحن ومع التوافق. حتى الفهد زينة ما شاء الله عليه في الإضاءات والأعمال البصرية هذه، يعني أعطانا عرض متكامل يعني. فحلو أن العرض يكون متكامل فنا وصوتا وأداءا. فأنت كنت يعني جزء كبير ولا يتجزأ من هذا العمل الناجح بلا شك.
1: كان حلو. إيه، وشيء مختلف فيه يعني، أنت لأن تغني أغنية تكون فردية أنت بروحك مثلا في الاستديو قاعد، بس لما تكون في شيء عمل مسرحي معاك يمكن ست أو سبعة أشخاص قاعدين يغنون، وأنت بتدش في وسطهم، أو تضطر أن أنت تسوي حركات عشان توصل حق الجمهور الشيء اللي قاعد يصير. وعقبها عندك اللي هو البلاي باك اللي بيمثل مشاعرك، فهاي بعد لازم أنت تحط بالك عليه. ففيها كذا جهة يعني، غير لما أنت تغني بروحك.
2: فتفرق أغنية المسرح عن أغنية
1: بالنسبة لي يعني وايد فرقت علي. يعني حسيت أنه لما أنا أكون مع مجموعة ناس لازم أنه أنا أحاسب هم شنو قاعدين يسوون وأسوي معاهم، الحركات، الأداء،
2: الإحساس،
1: الابتسامة، غيره وغيره يعني، غير حتى عن الكورال اللي يكون في أغنية معينة أو أغنية وطنية أو شيء معين. لا، إحساسه وشعوره.
0: تعيدين التجربة؟
1: بعيد إذا كان يعني شيء فيه كلاسيكي، بس إن الجو اللي دشيت فيه
2: مختلف شوي عن الجو اللي معتاد عليه،
1: جيلنا ما يتحمل وايد يعني. بس إنه كان حلو يعني كتجربة، صراحة كانت حلوة يعني.
0: لأن هي من ضمن هي مسرحية أطفال من ضمن المسرح العائلي،
1: تحتاج جهد طاقة. نعم. عالية جدا
0: راكضة مثل ما نقول إحنا. طيب فنيا الحين هذا السؤال، أنا فنيا كفضول، الأغنية اللي تتغنى في المسرح أتوقع لها معايير وضبط، هني نطلع فوق، هني ننزل، هني في ابتسامة مثلا، هذا الشيء شو اللي ممكن يضيف الفنان؟ عرفتي شو أقصد؟ ممكن محمد التميمي بيديش استديو الحين بيغني أغنية معينة واضحة المعالم أن يغنيها اليوم حق جمهور بيسمعها في الإذاعة، في التلفزيون، في منصات التواصل الاجتماعي. أتوقع الهدف واضح اليوم، لما أنت تقولين أنا عندي جمهور، عندي عوائل، عندي عيال صغار، عندي بنات، وفي حركة، شنو الجهد اللي يضيف الفنان في هذا الجانب غير الراكضة والطلعات والنزلات هذه؟
1: شوي توضح زود
0: شلون الحين مثلا عندكم هني طلعات، مثلا ما بسولف فنية، مثلا مقام معين، لا هني مثلا الموسيقى سريعة فتضطر مني أني أضغط أنا في الصوت، غير ان انا اكون مرتاح في استوديو انا عندي بيت واحد.
1: شوف انا ما اقطعك الا بالخير، بس ان انا لاحظت شيء في المسرحي، اذا تغني شيء يخص المسرح في نفس الدقيقه عادي يغيرون الفكره يعني. انت اوكي اذا بتغني اغنيه معينه الفكره واضحه، اللحن واضح، انت بس عليك تحط حلياتك وابداعك وشي وتطلع الاغنيه. بس في المسرح لا، هم شباب، فكل واحد قاعد يعطي فكره.

0: معينة، عادي وانت تغني يوقفونك يقول لك غيرنا الفكرة بنحط شيء ثاني ونسوي في نفس الوقت يعني.
1: اوكي
0: وصارت يعني ان كنا نغني شيء معين ويات في بالهم فكرة ثانية ان ليش ما نطلع فوق شوية او نسوي شيء خيالي، غيروا كل شيء في نفس الدقيقة وحفظت في نفس الوقت وسويته.
2: جيب.
0: ففي اختلاف وايد يعني، وايد غير لما انت تسوي شيء بروحك
1: اوكي
0: وما يثبتون على شيء، ليه ما انت تطلع بفكرة نهائية تكون شيء شايله يعني على مستوى طفل او عائلة او كبار او ايا كان. يعني لازم انه انت تتدرج في الشيء، لان انت بتقدم الشيء قدامك عائلة كاملة، ففيها كبير وفيها صغير،
1: صحيح.
0: فيها اللي يفهم في الفن فيها ما يفهم في الفن، فانت لازم تكون موضح هاي الامور كلها بوها
1: اساس توضح حق الجمهور.
0: بالضبط.
2: حلو. انا لان الاسئله الفضوليه عندي وايد، وانت تعرفين انا ادور المعلومه، ولان ابي ارسم طريقه معينه حق المستمع اللي قاعد يسمعنا. هناك ادوار يؤديها الفنان، في دور يكون مناط باغنيه وطنيه خلاص سكتها مرسومه ومعروفه وعارفين احنا وين بنروح، ولكن سكه الاغاني في المسرحيات تحتاج جهد مثل ما تفضلتي. حلو ان بعد ان فيها حركه، غير ان فيها شويه تعب وجهد لما يتغير الرتم، اللحن، الطريقه، فهذا الشيء متعب شويه، بس ان شاء الله التغيير كان في محله.
0: بالضبط. هو كل شيء انت بتدخل فيه ترى بيضيف لك يعني كفنان، انت بتتعلم اشياء جديده،
1: خبره جديده،
0: يعني ممكن في ستايلات انت ما بتحبها بس كخبره انت خذيتها يعني. باكر لما انت تنسال فيها او تنحط فيها تكون عارف هذه شنو اللي
1: خلطي، هذه التجربه وعارفه وتقدرين تتكلمين عنها.
0: بالضبط.
1: انا معلش اقطعكم واسمع شيء من فناناتنا، احس اني بعد بسمع الحين ما
2: ضروري. انت متفقين على شيء؟
1: انا مخليها هي اليوم يعني تختار اللي في خاطرها، بس انا صار خاطري الحين نسمع.
2: انا عبالي حركات توزيعات ولعب حركاته، فاحنا خلينا نسمع من فناناتنا شيء.
0: احنا رحنا وطني،
2: ايوه
0: الحين نروح نرجع حق علي بحر باذن الله.
1: الله محمد رحمه الله عليه.
2: جميل.
0: نعم.
2: انا احب التوزيعات هذه. يعني اليوم احنا نرضي جميع المستمعين، نرضي جميع الاذواق.
0: بالضبط.
2: جاهزه؟
0: جاهزه.
2: يلا نسمع شيء حق الفنان علي بحر رحمه الله عليه.

0: الله عليك فنانتنا، الله على هالإحساس الجميل، على هذه الاختيار الجميل، نامت عيون الناس والشكوى في عيوني. الله عليك.
1: تسلم.
0: الله يسلمك.
2: الله يسلمك. الله يسلمك. أنا مستانس وايد باختياراتك ميقات.
1: نوع نرضي الجميع.
2: حلو. يعني ترى عندنا استوديو لونه أصفر، حنسميه استوديو أصفر.
0: الاستوديو الأصفر نعم.
2: هو الاستوديو الدراما بس إنه في جزء ثاني نسميه الأصفر إحنا. هذا الاستوديو سلمك الله مفتوح لك أي وقت يا ميقات.
1: ان شاء الله
2: باذن الله. تين تعطينا مجموعه من الاغاني، شنو تبينها؟ روقان، الات، تبين اي شيء؟ بالعكس نحتاج والله.
1: ان شاء الله.
2: ساعه المباركه
1: بس انتم خفوا هذه شويه
2: ليسي
1: التكييف.
2: البرد له دور ها معاكم كفنانين؟
0: اي طبعا طبعا.
2: حلو. الحين سؤال مشترك سريع يعني. ببتدي فيه محمد لان احنا عرفت البرد معك. محمد تغني في الاستوديو حار ولا لازم؟
0: لا ما اقدر، بس ما يكون بعد وايد بارد لانه بعد ياثر، يكون الجو معتدل يعني. انت تتكلم عن 21 20
2: اوكي،
0: اقل مو بزين، اكثر مو بزين.
2: اوكي. ميقات تطفين المكيف؟
1: لا نفس الوضع ترى. أوكي. يعني الجو يكون
0: معتدل. إيه معتدل
1: لان البروده تذبح صراحه،
0: لان انت ما ودك الجيوب عندك الطق من بروده ليسي، ولا ودك ان انت بعد الحار تعرف ما خليك تاخذ راحتك.
2: احنا سوالفنا معاك حلوه ميقات، شرفتينا في اذاعه البحرين.
1: انا اكثر والله.
2: وانت تدرين يعني انت واحده منا وفينا في اذاعه البحرين، وابوابنا كلها مفتوحه لك.

0: استوديو الأصفر حفظ الاسم.
1: استوديو الأصفر.
0: الأصفر حفظ الاسم. عندك مخرجنا أحمد صالح يرحب دائما ويستمتع بالبرامج اللي فيها غنى. وهو دائما وأبدا يرحب جميع الأصوات البحرينية الرجالية والنسائية طبعا. فاحنا شاكرين لك على تواجدك معانا في هذه السهرة التي خصصت لك أنتي.
2: مالك يا صون والله، وأنا سعت وايد باللقاء والوقت مشى وما حسيت فيه، فالله يعطيكم العافية ويا رب تذي على طول احنا نكون على لمة خير ان شاء الله.
1: ان شاء الله, الله. بالعكس، وانت لا تبخلين على الجمهور على الفن على الوسط الفني.
0: صد الحط.
1: اي طلع الموضوع في الايسي. اوكي.
0: من شوي الفنان محمد التميمي طلب اغنية، انا الحين بطلب اغنية، نبيها تكون يعني قافلة البرنامج بصوتك، انت تختارين اغنية من الاغاني اللي انت ودك تسمعين اياها وتسمعين المستمعين الكرام، واحنا نقول لك ان شاء الله باذن الله تعالى نلتقيك في حلقات جايه في شتى برامج اذاعه البحرين باذن الله تعالى.
2: ان شاء الله باذن الله تعالى.
0: اي سكه بتودينا احنا راضين بها.
2: اوديك على سكتك اللي تحبها عبد المجيد مرتاح.
1: سلام يا
0: هذا اللي يسمونه مسك الختام. انت تشوف قاعده الكرسي
1: تغيرت. تغيرت.
0: مستمعينا الكرام، وصلنا معاكم الى ختام هذه السهره، السهرة الفنية عبر الفترة المفتوحة، أثيرنا أفراح. عسى الله دايم ديم عليكم الفرح والخير والبركة والمسرات في ديرة البحرين، ديرة الخيرات. أنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعية أخوي الفنان الغالي محمد التميمي ومخرجنا المبدع أحمد صالح، يقول لكم لا تغيرون الموجة، ثبتوها، لأن فنانات الميقات راح تكون مسك الختام. في أمان الله،
1: مع السلامة.

عيدكم مبارك وتقبل الله طاعتكم وجمعكم بأحبابكم حجاج بيته الحرام على أرض الوطن. سالمين غانمين، إذاعة البحرين، أثيرنا أفراح.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.

0: غيث الندى حامي التال أبوي ريف اللي جليل حلال.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير من إذاعة البحرين. نهنيكم بالعيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام على هوا.
1: اثيرنا افراح وعساكم من عواده.
2: كل عام وانتم بخير.

0: بحرين اف ام على هوا.
1: عيدكم مبارك.
2: اقعد مكانك
1: رواجة. عيدكم مبارك.
2: حطي يدك هاك الربية.
3: كل عام وانتو بخير، وتقبل الله منه ومنكم صالح الأعمال، وعسى الله يكتب لكم الحج لبيته الحرام عام بعد عام. إذاعة البحرين أثيرنا أفراح.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: عيدكم مبارك، وتقبل الله طاعتكم، وجمعكم بأحبابكم حجاج بيته الحرام على أرض الوطن. سالمين غانمين، إذاعة البحرين، أثيرنا أفراح.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: نلتقي بالود وتجمعنا المحبة.
2: هذه هو العيد.
1: عيدكم مبارك من إذاعة البحرين، وعساكم من عواده.
3: وعيدكم سعيد.

بالبهجة والأفراح عبر الأثير نطل عليكم، وبعيد الأضحى نهنيكم، وبرامجنا نهديكم. كل عام وانتم بخير، عساكم من عواده.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: العيد فرح قلوب ينطر مشاعرنا، يجمعنا بالغالين يسعد خواطرنا،
2: العيد
1: عساكم من عواده.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل للخساير.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام على هوا.
1: عيدكم مبارك وعساكم من عواده.

0: كرين اف ام على هواك.
1: عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير من إذاعة البحرين، نهنيكم بالعيد.

بحرين اف ام على هوا. في عيد الأضحى ترتفع أصواتنا بالتكبير والتهليل، مثل ما ترتفع أصوات الحجاج بالتلبية والتوحيد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. إذاعة البحرين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا واخوتي نرقى، شم المكارم